0: وكنا تم وكان خدمنا
1: ويا ويا ويا ويا كان كساوك إيدو
0: لابنير سراتانو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بيشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بيشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
2: اشتغلت
4: في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ده لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس انه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المراه، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المراه، برضو عندهم اسبابهم يعني. أيوة. حتى الانسان المعارض بنحترمه وجهه نظره لانه عنده اسباب معينه واسباب حقيقيه وواقعيه موجوده في ارض الواقع. فالانسان الرافض لعمل المراه كمان عنده اسبابه بنحترمها، والمفترض انه نوضح بعض النقاط. والانسان اللي بيشجع عمل المراه كمان احنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المراه هو ما عنده اي اشكاليه، لكن المراه مفروض بس تخدم تحت اطار او وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بيهدرها تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجي ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيف مع الراجل حتى في الأولاد على سبيل المثال، هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء. أيوه. العوين بيه أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سريرة قد تشيله كلها، ما علينا في سابس. والله نحن سريرنا قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بحي. بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مثلا هني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمت ماك ساحمت ماك ما ساحمت ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج. أيوة. ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إنه يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها دي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: أيوة،
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت هي هيساعدها. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتكون بتخرب الدنيا يعني.
2: عادي والله عادي.
3: وشي أيوة. مثلا المرة كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت.
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصراحة العبارة كي.
3: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين. انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله. ما بقول بيت على فلان.
4: موري كان الشغل العين العوين نفكر فوق حاجة حوا. الشغل العوين بكل بساطة فكر فوق ده. انا كان قاعد نصرف معايا بوفر بورصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ذاته من أوروك الصحيصة كانوا توفر لي شغل شيء ده من شباب
2: إيدك هكا الظهرة
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رفض زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أقود كي تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيدة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاع

0: كل حاجة فيكي، وانتي تتقبلي كل حاجة فوق وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
1: حال المرأة تقدر الكلام ده
0: ممكن اكملت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الاسلام اجاز
1: لي يا ريت
2: الاسلام اجاز لي ده في حالة انه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها اموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر انه هو يقيم اثنين وثلاثة واربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قاعدين نتكلموا ده هزار كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده راي خاص لا له المره الاولانيه اختارها اختيار الاسره وديتها واختياره هو ده اسباب الدار يتزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الاقامه طالما هو داير المره اللي قاعده تشتغل دي تساعده ده اذا هو ما عنده المقدره انه هو يتزوج الثانيه ماشي خلاص يعني هو ما عنده
1: في هذه الحاله اذا تزوج وانت قاعده تساعده خلاص تقطعي منه
2: التمويل ايوه عشان هو ما عنده استطاعه يتزوج الثانيه يتزوجها ده بمساعدتي انا اذا هو ما عنده استطاعه ما من حقه يتزوج لأن الزوجة بستطع بمساعدتي أنا
1: إذا بمعنى اتزوجتها خلاص تقولين انقطع منك
3: يا
2: الزواج أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان الزواج
1: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أمل عن المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
2: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا دي يدليك تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلب مني أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلب مني إيه ذاتك إيه
1: وكل شيء راتب
2: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفع عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع أيوة. هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
1: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
2: ايوه والمراه تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
2: وخاصه
1: يا سلام
0: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الهمبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والهمبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها
2: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة اللي تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين مرأة شابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء وكثير ده واقع قاعد يحصل فدي التحديات المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
0: أهلك
2: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك يكون عندك هدف معين أنت جاي
0: حتى على التربية
2: أيوة.
1: تكوني قوية حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
2: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
0: وصبر
2: أيوة وأكثر صبر دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص قصري من
0: رعايه
2: توفر رعايه اطفالك رعايه زوجك حتى المناسبات الاجتماعيه حقت اسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليا زول حصلت معي
1: حاجه في عقبات كثيره
2: فالمفترض انه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي انك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي امورك ما خلاص معناه الوقت ده كله ياخذ منك العمل بس فكل هذه التحديات بتواجهنا احنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب
0: أيوة. تمام.
1: كلام جميل جدا نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه خصوص يعني
2: إن شاء الله
1: طيب هل هناك يعطي

0: هناك من يعتقد أن كونه أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة. كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر
1: أيوة. سلبا على الأسرة، بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة، وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة، فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
0: أيوة أيوة.
1: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة.
0: طبعا برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت.
1: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية، لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة، بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا، بس
2: أكيد
1: معانا وما بتفارقنا، فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
2: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
1: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء.
2: انتي
1: بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة، يعني عندك طريقك شقيتي، وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها، مهما كان بسيط، مهما كان شكله.
0: نعم.
1: ما بالضروري تكوني انت
0: موظفة، بس ما تربي يدينك وتقولي.
1: أيوة، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم، إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري، وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك.
2: نعم. مثلا مواقف،
1: على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد.
0: نعم.
1: الظروف دي يعني غلبت الموازين.
0: نعم.
1: في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، أمورهم تمام وكل شيء.
0: نعم.
1: فجأة حصل ما حصل. نعم. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل، العوين ما عندهم عمل،
0: عاشوا في بيئة وجوهين.
1: أيوة. في بعض من الناس انحرفوا.
2: نعم.
1: وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة، ما قدروا يتحملوا الواقع.
0: وأول ما عندهم مهنة معينة،
1: خلاص ما كان لهم خيار، البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرة إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمدة عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها، وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة، عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت ساعات.
2: الموت
0: شغل كتير قاعد.
1: أيوة، شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شي، ده حصل فوقكم شنو؟
0: لا خلاص بيتعبوا،
1: يتشردوا عيالها ذاته، خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
0: لا لا صحيح.
1: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
0: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة،
1: كان هي راجل وهي مرضة. في حال إن زوجها من البداية داعمها،
0: أيوة
1: خلاص. أيوة. بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقر كان بقى ما فيه كله،
2: تسيب بكانة،
1: تحاول تسيب بكانة. لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت، إنت إنك إنت متسيطر على الوضع، إنك إنت موفر كل شيء، إنت ضامن عمرك، إنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده، الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل.
0: لا لا فعلا صحيح،
1: وإنت غايب وإنت ما موجود. لو حصلت معك
2: عشان ده بقوله، المرة دي قلمة أي شيء، حتى كان السواقة
1: وحتى الحوادث موجودات.
2: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة، وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق. أثناء ما هو سايق، هي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق، رشت له شال نفس شوية، وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان، والفولان ماشي، فهي قدرت اتحكمت على السيارة، قدرت وقفتها بجنب، وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة. وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أمل للمرأة ضروري جدا.
0: يعني كمان لو السواقة ما تقدر
3: بالضبط.
1: ايوه فشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوق
3: الا يمشي يسوي اكسيدا.
1: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق هذا اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوهم ذاته بليانين في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف. ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف. فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق المكويس ده
0: ما بتقدر لا
1: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
1: هي بتسوي
3: بتسوي
1: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن ان انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في أيوة.
1: الله يرضى عليك في كل الاحوال ده تتو شيء بينها وبين ربها انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا دماء وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسا فيه حتى رجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامه.
0: يا سلام
1: لو انسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص انت انسان بدون معنى.
0: يا سلام نتمنى الانسان يعني يكون له معنى
1: يا رب
0: نتمنى ان شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصه وكل واحد ان شاء الله
1: يا رب
0: يعني خليه يفكر انه كيف المراه تخدم لكن المراه كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحه
1: ان شاء الله.
0: طيب احنا يعني وصلنا قريب نوصله لنهايه الحلقه شنو رسالتك الاستاذه فتحيه للاسره وللمجتمع بشان دعم المراه وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
1: احنا في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوه دي ما حتجي الا باننا احنا نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون اسره قويه والاسره هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
0: اكيد
1: اي اسره عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
0: زي ما كلامك بدل يكون أول مدرسة يكون
1: ضروري لازم
0: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
1: لازم أنا شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
0: أيوة.
1: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عند مهنة ده بتكون يعني
0: بتساعد
1: كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهن مختلفة فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوه اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
0: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
1: الباب مفتوح
0: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك
1: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عندها رغبة أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة
2: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقاها عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
1: بارك الله فيك حج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
0: أستاذة فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعدي فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
1: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسر الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
0: بخصوص نشري يعني الناس رحمة دول جاي
1: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات نضبطهم لهم
0: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النوافس أوينا نودهم هناك يعني
1: جدا جدا
0: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كرامك.
1: أيوة، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت القريب. قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده، قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ من الصراحة.
0: يا سلام.
1: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم يا. عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
0: حتى يعني. كمان دورة VIP.
1: أيوة دورة أيوة دورة
0: يعني
1: خاصة
0: يعني very important person يعني
1: جدا.
0: إذا كان أنا كده بخش في هذه الدورة
1: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك
2: أيوة.
1: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده مهم في الموضوع يعني.
2: شكرا.
1: الله يبارك.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
2: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر،
0: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان دي جي،
2: وفي الإخراج عبد الله توش.
0: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
2: وإلى اللقاء.
4: برنامج نوافذ،
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بلا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية والتشادية القاعدين في الخارج، نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. بلوكي ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 15 شهر 9 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الإنجينير بلين محمود قسر حمات، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 في استوديو 3 أنا غاديو تشات هنا في كارتيي جابانغاتو في كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد إن شاء الله نرجع لكم للبلاغاتنا اليوم فجر كابين تكنيك.
1: لوانا لباسات رجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يولمم سيدول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة يا رجال.

0: بدلنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر بي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبيط قزي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة يا سنة دول الرجالة يا سنة والدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل سمجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاكم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم يا سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخل الدنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريا والمهمت كاكي دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلا مبد الله
2: مستمعينا وسمعتنا الكرام، نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم. فجور الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الأربعة نقري لكم أسماء مدل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هما السيد حسن أبكر محمد ده عند بكان في كارتيه تانجيلي سكسيون 1 إلو 69 لو 7. مدام فاطمة زهرة جيمي عندها بكان في كارتيه دبزين سكسيون 2 إلو 97 لو 2. أمين إسحاق عبد الله عندها بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 إلو 203 ولو 4. وأخيرا حج دوشي يوسف سيد عندها بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 4 إلو 20 ولو 8. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. الديركتور جنرال كان الكوليج مارشال إدريس ديبي اتنول قايد في كارتيه جاردين بريزيدنسيال في كومينا البريمير المسمى بخبر أبهات الطلبة القدام والجداد بكون التسجيل خلاص بدأ من يوم 5 سبتمبر اللفات وهم بواصلوا لحد يوم 1 أكتوبر. الشروط ان التسجيل بكون في واحد كوبيه ان اكت دينيسانس، اثنين كارت فوتو 4x4، البيولتين هنا النوت وايد كاي هنا 100 باج، ولل كمان الفري هنا الانسكريبسيون 2000 ريال للنيفو هنا 6ام 5ام 4ام و3ام. الكوليج مارشال ادريس ديبي اتنو عند مدرسين عندهم الكفاءة العالية هنا الدراسة، انتبهوا البكانات شوية، تعالوا سجلوا إيالكم بأجلة. وكل المعلومات بزيادة تقدروا تنادون في نمبرنا التليفون 65 59 20 66 22 22 27 66 31 10 و1 60 و4. الإدارة أنا راديو تشات قسم هنا الماركتينج والبلاغات بلغوا للناس الكليان القريب بايدين من العاصمة نجمينا، وعشان بوصلوا بكون لهم تاب سووا لهم رقمين، الرقمين ده بنادوم بكتب لهم البلاغات وكمان في نفس الوقت برسلوا القروش بنفس الرقمين، رقمين واحد تيجو وواحد ارتل، الارتل 69 54 23 30 7، تيغو 92 44 04 60 90. بلاخنا 40 أبكر كمسلوم موسى كمسلوم أدنبو غوني أبكر أدنبو محمد يوسف ورمضان كمسلوم. بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرق إلى 40 يوم هنا المرحوم أبوهم غوني كمسلوم تبقى اليوم الثلاثة.

0: محمد علي غزالي، عائلة علي محمد، عائلة غزالي صالح. بشكر كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين، ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت عن المرحومة حليمة أحمد محمد. دي مؤسسة كومبلكس سبل التقوى. أنا مهاجر، ماتت يوم 8 سبتمبر 2026 في أم هجر بعد مرض. الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:12 نمشي لمكنة الفن، نلقوا الدعايات وبعد الدعايات كمان تلقوا النشرة الدارجية مع الزميل بشير عمر بشير. متابعة سعيدة.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا، يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعينا السماء الراديوات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة فايلارجو العاصمة ولاية بوركو، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل ذات الجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح. النشرة طوالي نبدأها بالأنمين. الرئيس الجمعية الوطنية لكل تشامي قبل أمس المستشار الدبلوماسي السويسري كالور مونتي المسؤول في قسم السلام والأمن الدولي في الوزارة الشؤون الخارجية دولة سويسرا الكانجات لزيارة عمل في بلد نجات. والوزير التعليم العالي الدكتور سيتاكي يوم بتناس وملمى مع المسائل هنا الجامعات وكلموا في الهامبولات هنا التعليم والمستقبل هنا القرية هنا الجامعات الوطنية. وهنا في العاصمة الجمعينة بدت أمس النشاطات هنا الأسبوع الإفريقي هنا البكسيناسيون الدور هنا سنة 2026 للعناوين. وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى، قابل أمس في قصر الديمقراطية القائد في كرتشيغاسي قابل الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكل تشامي كان قابل المستشار الدبلوماسي السويسري كالور مونتي المسؤول في القسم هنا السلام

0: الأمن الدولي في الوزارة انتلى شؤون الخارجية عن دولة سويسرا الكان جاءت لزيارة أمل في بلد نجات. وفي وقت المقابلة الرئيس عن الجمعية الوطنية كلم معها في جويين التعاون الإقليمي في الدول الساحل ومنطقة لاك تشاد. وفي خلال المناسبة كذلك الرئيس عن الجمعية الوطنية لوكولوتو تشامي شكرها للمستشارة الدبلوماسية السويسرية في الزيارة اللي قامت بها وجات في بلد نجات. وشكر الحكومة سويسرا في الدعم القادر تجيبه وتقدمه لبلد نجات في كثير من المجالات من ضمنها التعليم والصحة والأشياء الآخرة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشامي بكون البرلمان بدءا وبأيد التعاون السمح القائد بين بلد نجات وسويسرا. الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتنا حكما من جانبه أمس كان سوى ملمة ما لاحظها عن الأية التنفيذية انت الجامعات وده عشان يشوف الهمبولات القديم بصادفوها في التعليم العالي وكيف يقط حل لها ويسوي استراتيجية عشان يطوروا المجال عن التعليم العالي في الجامعات الوطنية. الزميل محمد أحمد عبد الكريم ورينا بالتفاصيل.
1: الملمة الكار أسا وزير حن التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بني مع الأعضاء حن الهيئة الإدارية للجامعة ودا حول التطورات الجيدة تحصل في العالم. الوزير قال بكونه الملمة الإدارية هن سنة 2026 دي تخص الرؤية حن تطور العالم والتكنولوجيا الرقمية فوق أهمية كبيرة وبتنتي فرصة مهمة عشان يعرفوا ويدرسوا التحديات التخص التعليم العالي بصفة عامة وفي وقت قيدين يقيموا الإجراءات الشالوها لحسة. والشيء المهم بالزيادة هو قطان توجيهات واضحة في حسنان نوعية عالية في التعليم العالي بطريقة متواصلة. والهيئة الإدارية دي هي واحدة من المجالات عن التفكير في التقييم ووسيلة عن التخطيط وتوجيه الترابط عن بين الإدارات التنفيذية عشان الهيئة دي هي ما مجرد سياسة إدارية فقط لكن هي ركيزة أساسية ومجال متميز في التفكير الاستراتيجي والحوار عن بين المؤسسات هند التعليم العالي. وفي مكان دا الكفاءات القيدين يقوموا بيها دي تكون واضحة حول التحول والتوجيهات إضافة للسياسات الوطنية التخص التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني خصوصا في البرنامج الخماسي حنا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو البوصف الإجراءات الواضحة ودائمة والرؤية الوطنية عشان الواقع حنا نظام التعليم العالي دا قايد بنشف فوقه تحول واقع. الوزير عن التعليم العالي سيتاك يومباتينا طلب أيضا من الباحثين خلي يساهموا في التوجيهات الوطنية وأكد لهم بكونه التعليم العالي دا ماشي بجودة عالية ويتطلب مزيد من التخصصات العلمية إضافة لمسألة عن إدماج المهني والتفكير في الأساليب والأولويات اللي بتساعد في مواصلة التعليم العالي والتماشي مع المستجدات الرقمية الحالية.
0: في نفس الموضوع في مدينة أبشي بدت أمس فجر واحد ورشة تدريب ده بخصوص لتجوه قدرات المعلمين والمشرفين التربويين وده عشان يحصل القرائن الآلاف في المدارس. الورشة دي تستمر لمن يوم 14 لغاية يوم 9 شهر 10 ومن المقرر بيشارك فوقها كثير من المدرسين. في كلمته ممثل المندوب عن التعليم في الولاية والداي مصطفى هارون رمضان قال الدور دي سواء عشان يطوروا المهارات انت الكوادر عن التعليم ويقووا الخدمة انت التدريس القاعدة في الولاية. الخبر جابت لنا من مدينة بشي مراسلتنا وسنا عثمان علي. في الأصل من جمعنا بدت أمس فجر في البداية انت الأسبوع الإفريقي عن الفاكسيناسيون اللي بيسولي الإيالة الدقاك اللي دوره سنة 2026 كان خطوها تهت موضوع أي طفل لازم يسوي له فاكسيناسيون عشان يلقى صحة أديلة في المستقبل. اللي بداية انت الورشة دي كان رأسها أمينة انت الدولة في الصحة العامة أم بيدي دي كان جي فرانسين ده بحضور كثير من الشركاء عن الحكومة والمسائل عن الصحة. هجي هوا مرة تورينا بالتفاصيل.
2: نظمين هنا الأسبوع الإفريقي لطقانان هنا الإيالة الدقاق في نسختة هنا سنة 2026 جاء تهد موضوع التطئيم هنا أي سخير ده من أجل مستقبل آفي. بدت المناسبة بالكلمة هنتنجي تنجيتو الكان قدماها مير هنا سيزم أرندسما زينب إيديت رحبت بكل الحاضرين وقالت سكان هنا سيزم أرندسما هم جاهزين لإيالهم يطقنوهم ودل عشان يحموا إيالهم من الأمراض البتعادي والفتاقة. كم من جانب الممثل هنا اليونيسيف القاعد في بلدنا تشاد داودة جوب كلم في الجهود القاعدة تقوم بها الحكومة التشادية في جيبين الأدوية الجديدة اللي بتدخل ضمن البرنامج الوطني وطلب من كل السكان والجهات هنت المجتمع المدني والشيوخ هن الدين والإعلاميين خلي كلهم يساهموا في نجاح الحملة هنت التطئيم. وكلي أمينة الدولة في وزارة الصحة العامة والوقاية باي دي جي دي كانجي فرانسي وكت فتحانا للحملة هنت الطائنين قالت الوزارة خطت خطة قوية لعشان تحمي الأطفال الأمور من 5 سنة وتهد والأوين الخلبانات. وكمان قالت الأدوية دي متوفرة ومجانية في كل المراكز هنت الصحة ودل عشان يحمي الأطفال من الأمراض من شلل هن الأطفال والمنيجيت والجحة والبالي ووجع البطن هن الإيال. باي دي جي دي كانجي فرانسي طلبت من الأبهات والأمهات خلي ودوا الإيال في أقرب مركز صحي جنبهم ودا في خلال فترة هنت الأسبوع هن الطائنين من اليوم لحد يوم 20 من شهرنا القاعدين فوقا. نذكركم بكونه الأسبوع الإفريقي هن الطائنين دا بيحتفل فوق كل ما سنة في إفريقيا والهدف منا ليزيد الوعي للسكان في أهمية هن الطائنين البهم الإيال الدقاق من الأمراض.
0: في أخبار الأقاليم في مدينة مندو وفي توهيت حكومي كبير في رأس السيد باي جريد كان وصل في ولاية لغون القربي وده عشان يشوفوا الخدمة انت المشاريع عن التنمية ماشي كيف في الولاية. من مندو مراسلنا عمر محمد موسى.
3: خلال 10 أيام البيسة قيد تواصل في خدمتها هنت المتابعة الفقة قيمان هنت المتابعة مختلف المشاريع القوية مثل البنية التحتية والدروب والمؤسسات التعليمية والصحية وآخر مشاريع هنت الألمة والبيئة. الرئيس عن البيئة الحكومية بأي جاريت خلال كلمته قال المتابعة الميدانية دي جابت تقدم ملموس في بعض من المشاريع وتحتاج آخر الزيادة من الدعم الفني والمالي لعشان بيجاوزوا بعض التحديات. أيضا قال الهدف الأساسي هو ضمان وصول الثمرة هنت التنمية للمواطنين بشكل كبير. المندوب العام عن الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب قال الخدمات دي جات في إطار حرص الدولة في متابعة تنفيذ عن المشاريع التنموية وضمان مشنها بصورة سمحة بالخطط الرسموها. زاد في كلامه وقال الحكومة قيد بتنتي اهتمامات كبيرة للمشاريع لعشان تحسن الحياة هنت المواطنين وطلب من الكل المواصلة في الخدمة بروحنا المسؤولية. ونذكركم بكون البئس دي خدمتها هنت المتابعة دي ما مجرد خدمات إدارية بل هي ركيزة أساسية لضمان هن التنمية المستدامة وحققان التقدم هن المواطنين في ولاية لوغون الغربي. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة بلتين الأمين العام في ولاية وادي فير عبدالعزيز سماي محمد كان رأس أمس فتوحنا كلينيكا جديد في مدينة بلتين. المناسبة كان هضر فوقها كثير من المعزمين وبعد فتحين الكلينيك كان هجى الأمين العام هنا ولاية وادي فير في ميكروفون مراسلنا موسى أحمد داود.
4: ساودوا البوبيلاسيون الحسن في بلتين عشان قد بطلوا مرة في الصوان من هنا مرادة بمشوا أبشي ومن هنا مرادة ورسول من جميعنا حتى فاقنا ذا لين دوروا نقربوا السنتي في المدينة بلتين.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:26 في استوديو راديو تشاد خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار هنا اليوم فجر ولا فاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الرئيس عن الجمعية الوطنية لكل تشايمي قبل أمس في قصر الديمقراطية المستشارة للدبلوماسية السويسرية كالور مونتي المسؤولة في قسم عن السلام والأمن الدولي في الوزارة انت الشؤون الخارجية عن دولة سويسرا الكانجات لزيارة عمل في بلدنا تشاد. والوزير عن التعليم العالي الدكتور سيتاكي أمبتناس ومسا ملمه مع المسائل عن الجامعات وكلمه في الأمبولات عن التعليم والمستوى عن القرائن تل الجامعات الوطنية. وهنا في العصر من جميعنا بدأت أمس النشاطات انت الأسبوع الإفريقي على الفاكسيناسيون الدورة سنة 2026. للنشر الكان جهزوا زملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم حج هو بمر مصطفى بشار محمد وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيل بنافي
2: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعينا سماعة راديو تشات، بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا الفنان التشادي آدم قاسي، نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. البيرودة تشيت أنا ماتر حسين أنقارو بخبر الجمهور بكونه هو بيسوي قنجة أنا إكيبيما، ده تابع للبرنامج عن الأمم المتحدة بام هنا في نجمينا، ولا مويداد كمان سيارات ماركتها تويوتا لاند كروزر. وعشان تشارك وتسجل اسمك في التودا لازم تكفي قروش انا واحد مليون فرانكا سيفا، القروش دي كان بعدين ما فست قروشك برجوها لك وتصبها في كونت انا ماتري سين انقارو ده في ايكو بانك تشات. الزيارات اللي بكاننا البام في نجمينا ببدأ من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 لحد يوم 20 سبتمبر الجاي في بكانو ملقايت بنادو شاقوة دوي في كارتي شاقوة وراي لإستاسيون أمانة بترول ده في أبني الإمام حسن توم ضمان طاهر. الزيارة تبدأ من الساعة 9 فجر لحد الساعة 3 قبل العصر، ويوم الأحد من 9 ل 12 فكين هنا البضاعة بفتحوا يوم 21 سبتمبر، ويوم 23 سبتمبر كمان بعلنوا بسووا كومونيكي للناس الفازو. وكان تدوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادوا في نمرو عن التليفون 66-29-61-21-69-60-60-20-9-60-1-70-5-99-9-10-6-20-1. مواصل بالبلاغات في إطار قوين المجال الصحة في كل الأراضي الوطنية وخاصة في ولاية إندي الغربانية الغربي. في بعض من الدكاترة انتقريهم وودوهم هناك مش شالوا خدمتهم وبعدها قبلوا وخلوا الأمل بدون أوتوريزاسيون، والبكانات دي خلوها فاضية عشان ده أنطوهم مدة. الرئيس المجلس الولائي أنا ولاية إندي الغربي قال أي زول خلى خدمته من هنا لحد يوم 1 أكتوبر برجع بشيل عملك، كما مشوا بطبقوا فوقهم اللواية الداخلية انت اللي عمل. الناس ديل هم 10 و4 عندهم نمرو أنا ماتريكيل والتخصص حقهم. دكتور تشينيبو بوكاماي ميديسين، دكتور روبان تشيناسبي تشينسابي ميديسين، كونيسوني باتالي ميديسين، دكتور باركاملا بيبي بليز ميديسين، عبد الرسول آدم تسيو، نايمة عبد العزيز تسيو، فاطمة دونغوس ساش فام، مريم آدم بركة تسيو، ياسين إبراهيم بونغ دا إنجينير مجيري، نوا أكودمو إيدي، ناجيتولوم ميغيرا إيدي، مارادا جيو غوبكا ATS ACC و جمدودورا إبر ATS. الجماعة دي كان فاتوا الديلي من هنا لبريمير أكتوبر بيشيلوا فوقهم قرارات إدارية تخص العمل أو ببدلوهم بناس آخرين، عشان ده رئيس المجلس الولائي بطلب منهم خلي أجل برجو بيشيلوا خدمتهم قبل المدة ما تكمل، كان ما مشوا القرار بيشيلوا فوقهم. انجمينا 14 سبتمبر 2026 مضى في البيان السكرتير جنرال عن المجلس الولائي جولدو دانيال. نواصل بالبلاغات، بلاغات أنا 40 بلا ما أبرس بلا ما سنة آدم اللواني يحيى أبرس كلهم في كرية.
وبلغوا للأهل البر والداخل وناس الإرفة لا المجاورات بكون صدق إلى 40 يوم. هنا بنيتم المرحومة وزوجتم حجي آدم السرعة تبقى مباكر الأربعاء في كريا هيلي بلاما أبرز. بلاخنا وفا أدنبو الحاجة حسنة بشار الحاجة حسنة الحاجة إدريس عبد الرحمن بلاما موسى التكين اللوان كشلة الندنيني موسى ولا جرافي اللوان أنبياء بلاما محمد بشارة بلاما جبرين يايا بلاما محمد أنجولي آدم حسين بلال أبكر جوبالا مدو جومبو اللوان هارون عبالي اللوان صغير مهدي والشيخ عبد الله بوبو كلهم في اللي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلالة مجاورات بوفاتنا بنيتم وأخوتهم حليمة إبراهيم ماتت أمس الاثنين والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في اللي الأهل الله صبرهم والمرحومة الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة دائما البلاغات انت الوفا علي بشارة أطيه بشارة حسين بشارة بلام توم هارون الشريف هارون الرئيس جدة جبرين بلام عبد الله دوغال جدة جومبو آني آدم محمد بنية بشارة عمر الإمام معلم جبرين إيسى إبراهيم بلام شدة بلام أحمد موسى الشيخ حسين هارون بلام عبد الله الضيف بلام سيد شروما بلام الجدي آدم الحاج سكر بلام عبد الله محمد بلام حسين حسنة بلام عبد الله بوجا حسين ولا كملة شيخ جدة دوغال بلام آدم عبد الله عبد الرحمن أخي بلام عبد الرحمن هارون بلام جدة بركة بلام حسن كرشي الشيخ محمد الجار الزين بلام حسن قريمة بلام موسى جبرين بلام محمد زكريا بلام فليج ساكن الحاج هارون موسى الحاج الحاج آدم قربة بلام بشارة رخيصة الحاج بنية محمد بلام حسن عمر بلام بكر صالي بلام حسين الشين بلام الحاج جرمة بلام عبد الرحمن أطيه بلام يوسف بلام الشيخ اللوان بلام رمات اللولة بلام عمر يعقوبة بلام حسن حسيني بلام محمد جبرين بلام عمر كمندة بلام طه أحمد بلام موسى بشي بلام عبد الرحمن جبرين بلام النور محمد بلام خالد موسى بلام آدم كمتي بلام جت عمر بلام آدم النور بلام مهمة عمر شيخ كونغولي بلام هارون آدم الحاج عثمان الفاروق الكونانين أباخون ياسن صغير شيخ عثمان الفاروق عائلة آدم أبو الوزير صالح ميد بلام أخونا آدم ولد الحاج شيخ عمر رقبة بلام جبرين حسنة بلام أمداي هارون شيخ أبو بكر حسنة بلام عبد الرحمن بركة بلام مهم التائفين بلام عبد الرحمن انبسطنا إما تشيكو عبد الله عثمان بلام جدة المدير فكي موسى جومبو بلام جوجة أمباري شيخ أجيت غالب بلام رمات موسى حسن ساير بلام رمات دن إبراهيم شيخ أبا فكي آدم جمي الحاجة سيدة بلام يسيني هارون بلام رمضان أخي بلام الشيخ زيني توم شيخ محمد حسيني عائلة كوجاكا جدة حامد في أبزرافة بلام جبرين أنجيني كفترة أمادة اللوان عبد الله آدم اللوان صغير اللوان كشلة دندنيني اللوان إبراهيم مجد مهدي بلام آدم عبد الله بلام إبراهيم أبكر حسن أبكر اللوان عمر آدم بعدين محمد محمد الجد محمد أبكر إيساي حسن أبكر إيساي عبد القادر أخونا محمد أحمد عبد الرحمن الشيخ رمضان شروما جد سكر فكي حسن أبو اللزوم الجوني إدريس حسيني محمد قدو جبرين أبايا الحاج آدم سليمان الكولونيل سقر كولونيل بكيري الجنرال عبدو جنرال محمد شيخ شروما سبهي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمهم وإمتهم حوى جبرين المعروفة بحوى التومة والسرعة تبقى مباكر الأربعاء في نجوجوكو هل التبلامة عبد الله دوغال الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:42 في استوديو تروى هنا غاديو تشات نمشي لمكنة الفن مع المهندس الكبير جونر بلاي محمود قصر حماد إيمان عبد الله الشريف الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة
انتر بارانتيز جروب راديو تشاد وانا مالا وزاز وانا ما فوق في الراس. نقول لكم صباح الخير من الازاله الوطنيه التشاديه الرئيسه رئيسه المسلمين راديو تشاد جوائر الشمو ادم وكل اسرتها. نقول لكم صباح جميل من الازاله الوطنيه التشاديه كابين تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف، نمشي نلقى عبد الكريم الكابلي، القامة الكبيرة بوبا ليك تقيل. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية. أنا بلنا تشاد بلد دوماي، عمر خميس صبرا بيتين من قلمي ومن بوت البقرة، بلما يمر رمضان من الجقدي. كلكم نقول لكم صباح خير من الإذاعة الوطنية التشادية. كم تقنيك

بعد ما سمينا الفنان السوداني الكبير نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي نلقى الفنان تشاد الراحل الحاج أحمد بيكوس جواد البيدي زمانه فات جواد البيدي خليه هناك أغنية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو تشاد الرئيسة خديجة بدأكي فاطمة أمدودو كلهم من ريبو 1 نقول لكم صباح الخير دكتور عبد القادر هارون أتشكو جابو وزوجي تاجشيني كلكم نقول لكم بونجور من راديو تشاد كمي تكنيك

بعد ما سمينا الفنان الحاج احمد بيكوس نلقى ادم القو تجينا 200 هديه خاصه للناس اللي بيحبوا راديو تشاد. كل الأمالنا راديو تشاد تيلي تشاد قوات انت الامن والدفاع دي جي سي الاجان الاب بي اس ناس الانترتين كل الشوفيرات انا الاونما نقول لكم بونجور من راديو تشاد متابع حلو.

دكتور أسنة ألقوني وكل أسرة هناك من أفرق نقول لك صباح الخير. وأسرة بلاما هارونا آدم من اللسرة ومن أفرق التشة نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية الشادية.

محمد علي درسيلا عدم بجويا هدية خاصة لكل الأوين الشاديات القاعدات في البيت والمشي العمنة والمشي السوق والمسافرات الله يوديهم بالآفية والجايات الله يجيهم لنا بالآفية. نقول لكم صباح حلو من الإزالة الوطنية الشادية وما ننسكم أن قواتنا الشرطة الوطنية الله يساعدكم في عملكم كابين تكنيك.

بعد ما سمينا الفنان الشادي الكبير محمد تعاني دارسيلا نمشي هناك جاكوب ديفاريو بورا برنس هناك في ايتي. هدية خاصة لقواتنا المسلحة الشادية القادم في تشاد وقادم في بورا برنس. نقول لكم بونجور من راديو تشاد كابي تكنيك.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا للزميل البجبانا تلم قيوز بكلم لكم بكلام سارة دليقانا نجمينا في العاصمة دليقانا سارة في العاصمة نجمينا خدمانا بفرح وسرور من الساعة 7 وبواصل لحد الساعة 3 انجينير بلان في مكنة الفن محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

تاني راديو غول دي جوك لا بارغوي دي فينا غادي في تشات كان غادي في لينا سي دوريام كيبيك ان بلو في دون بونغور تشابكو غالما قاينا ان هي مولدا بونغور دي ناغاي جيجي غورناي دا خاين هي مولدا تورا دا ان هي سوبريتور في مولغو هودي غا جامين تاني كان غادي في لينا منكن هما لا بار فايدي هي فون مسانا او فيدي سمسا لا غول دي كلين في غوليال زاسا غود ا غودان دي لانشو تي غين غي كلوكام غي ماموت كسرا ساورو مات ولين غايني ان سي ماي ان غاين ميرو كاجي فريدي ان غودوم غاين مي ابيل بير رينه كان تشدا فيدي كلو موم يوم لاونا خاصه ما كاف مالي غارا دي تشات فيت كان دي فاطمه كاجا مالاتو كلو فون تغلوم دان اجو كلا بروند في كاين كي نيكي هما ندي لان دكتور نلا مينا نو تشابرو مول كورنو في لو فينديا كي دي بنيكي ما سنون كافي نيكي سا تشات نسا كامرونا سا دنيا نون كافي سا ليني في كلا واخ كاين فيت زوني بور في ماردي لا خي بورتا دويام فالتا في تيل ما تلينغ انا خاين ا نيرفانا مزوني مي وال مولو ان يومين على مي وال مولو خاين هم فون مالي هنا غدا في هم لابار مالي هنا غدا فين غير تي دفانتي غير جوب دون مي ابيال كو فوندار نا موني ارامي كاتولوم غارا نو ليبرو مي فما

يي سوبي دي دروم جيتي تومو دروم جيتي واتا ويدي جي خلاص كي ديني تاك تاك رو داينا يا كومين تي فين ديانا دي نيمينا فدا راديو تشاد يا كلارو يكي انجين كابين تكنيك دي تابورغو محمود غسارا واتا شيكي دينغو داينا دي تشي موسى نادي كينا سان وين شين دي اندي كو سورون جي ريادو ادي كينا تكنيسيان سانتر ميتر غريدي انغس نيمبا هل نيني نا جي دا في ميكرون دي اشتا بكر موسى واتا يون ويا دي علاي تي دي محمد ادم حسن تشينغو نودا با دمي اسو لبر رنجدين السلام عليكم.

0: الصبحيرة في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة، وسعيا من الإذاعة الوطنية الجهادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية، وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجهادية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
0: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع الجهادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
1: بالفعل.
0: تشوفوا كيف ده عنده.
1: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عنده حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بالتان ترجع وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبب بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب، وده كمان من الاخطاء الشائعه. يعني مثلا فلان شاله، هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه اخر ده نسبه كبيره ان جات بالصدفه. في شيء في الطب حاجه اسمها صدفه، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفه تتعالج فيقول لك شيله، فده يعتبر كمان خطا. انت لازم لما يكون عندك حاله مرضيه عندها اعراض كثيره ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسستك تكون دكتوره، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخر انت كل شيله، لا، لان بعض الاحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير نستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها، لكن الشيء ده يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعه المسموعه، الاذاعه المرئيه، الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض. والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بيشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعوه في الاشياء دي.
0: نعم. باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده، هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي، هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
1: بيزيد عليها؟ بالفعل. يعني مثلا شخص عنده اسهال، والاسهال في لما تمشي الصيدلي في اكثر من نوع من دواء، في مضادات حيويه، في مضادات للاسهال، يعني ما مضادات حيويه، هو دواء مضاد للاسهال يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض، انت لما بتوقف المرض ده بيقعد راكن داخل الجسم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والمهمه جدا ان لازم الناس تراعيها، ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهه الان بنعانوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي، والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه، او انك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائيه ونحجوها طويله، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت اشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه هنت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابوه قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكو دواء ده على اساس قلب بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي. ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف احنا ما عندنا مشكله ان دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شافه ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل انجمينا، دخل في حاله لا يرثى لها، لكن ربنا قدر وطف انه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكله. انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدكتور الدواء تشيله تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا كناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه، نوع مواطنينا المواطن التشادي للفكره دي.
0: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا بلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
1: احنا هسه اليوم في تشاد، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي. نعم. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هنالفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا، تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكوك تقول لي انا صغيري عنده حراره، ينطيك دواء ووصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة، مقياس انه ينطي جرعة ابرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم يكون تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض صغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومش معايا. المرة الجديدة الثانية مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط
0: كثير، الا نعمل فحوصات،
1: الا نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادوية ليش مختلفة؟ يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء القمح مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابرة في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعة دواء وشكل دوائي عند حالة مرضية بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكلة، في مستوى واحد الا تاخذ ابرة مشان يحل المشكلة. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
0: وكمان ثاني علينا عندنا مشكلة في جانب اخر كله، مثلا زورك انتو دواء وقال له هو مثلا دواء ده صباح واحد وبالبسة واحد، هو كمان مرات ده بيشيف الباليك الثقيل ده بيشيل له اثنين
1: صح. ما ده كله بيرجع للنقطة شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حدة المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجة اعلى من ده. يعني ده بتقول درجة عليا، في درجة اعلى من ده. الدرجة الاعلى من دي بنطوها الجرعة اكثر، يعني او ضبط الجرعة بيرجع لي نتيجة التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فانت بتشيله بحيث انه بريحك. وبعض الاحيان ونسبة كبيرة انك حتى لو شلته بالطريقة اللي انت هسه يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3 عدد 5 أيام. طيب انت شلت زدت الجرعة، اول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة. لان الدكتور انطاك عبوة واحدة، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخده في اليوم حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم، ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص ده الا ترجع لدكتور. وطبيعي الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك انك تروح الدكتور. الا لو الشخص كان مكابر او مثلا ما بيستجيب او بيقول لك ما نقدر نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى يعني.
0: استاذة عائشة، باعتبارك انت كصيدلانية، أهمية الطاقم الطبي للمريض.
1: أهمية الطاقم الطبي، أهم شيء أن ندور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور في المعامل الطبية هو المسؤول عن أن ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا أضان المستمعين في الخلاء أو في البول أو في مثلا اللعاب. أيوة. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بوجهوا للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض إن كان. على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، ترجع لدكتور، تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى إن الشيء ده ما تخصصه، أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، أو يعني الحالات كثيرة. أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور ده شخص المرض، تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء استخدمه كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار. على حسب نوع الدواء الصيدلي هو بوجه. الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا انت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هنا انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعة. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائرة الوظيفية دي متأكد حيشخص مرضه بطريقة صحيحة، يتشخص مرضه بطريقة صحيحة ويأخذ الدواء بطريقة صحيحة.
0: كذلك أننا عندنا مشكلة، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض أنه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 أو صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، أيضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحة الناس؟
1: بأول عدم احترام الزمن والجرعة بيأثر أصلا المرض ما يبقى لي أخ. يعني مثلا لاحظ أنه مثلا في شخص لو تسمح في حتى في قعداتنا العائلية بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بيقى لي أخير الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد ده يقول لك لا لو بقى لي اخر حتى نشيل الاخر, وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الافكار, لكن ده ما صحيح. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3-4 نوع 5 نوع انت تشيلهم كلهم, تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج, وتحترم الوقت هنا الجرعات, وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين, لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين, عشيه حبتين, في الليل حبتين, تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيقول لك اخير, ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك, بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور, الدكتور في التحاليل ما طلب تحليله, فده كله يعتبر تاخير. لا رجعت للدكتور, الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. بعد ما تعمل الاجراءات دي يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 انت بقيت اخير حسيت بتحسن, لا ما نكمل, لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير, لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه, حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل, ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب, وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب, وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال, فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
0: استاذه عائشه يونس, انينا قاعدين في نهايه البرنامج, النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين, وانينا قاعدين في موسم الخريف, موسم هنا امراض, كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي, واغلبيتهم ما يمشوا للدكاتره الا بتشيروا الدواء من عنده انفسهم.
1: نصيحه اول نصيحه لي لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور. مهما كان الوضع صعب, اليوم عندنا مستشفى الام والطفل, مستشفى سنترال المرجعي, مستشفى تشاتشين الشنواء, المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تبدا تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل, فشو الاشياء دي احتياطا حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل, فممكن تتصرف باشياء في البيت يعني عن طريق البراستامول الموجود في البيت, او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجيه. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجيه انه يوموا في السنجيه ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه, يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو, الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات, وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد, احنا كنا متحملين عليه, لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي, الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كلنا رايقين في البعوضه. طيب وين الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدته اقل وحيكون النوبه حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم, واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير, فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كليه
0: ان شاء الله. استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية, وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جونات, وفي الإخراج عبد الله توش, ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب الهنا وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة, وشكرا وسلام.

0: جاءت الوطنية لجمهورية جاد، جمهورية جاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية جاد، جمهورية جاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين. والبداية كما هي العادة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية تفقد مخازن الحي الوطني للأمن الغذائي ويحذر التجار من زيادة أسعار المواد الغذائية مع موسم شحيح للأمطار، مع التشديد على ضرورة زيادة كمية المواد الغذائية المخصصة لسكان الضعفاء. الجمعية الوطنية تستقبل بعثة من طلاب جامعة حرفات تعزيزا للتعاون القائم بين المؤسستين في مجال البحث العلمي. هذا كما تتابعون خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم. نشرة السادسة أقدمها لحضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو قام بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. تأتي الزيارة في ظل موسم أمطار بطيء شهد ندرة للمياه وتراجع الإنتاج الزراعي، وهدفت الزيارة إلى الوقوف على حجم المخزون والتأكد من جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل للمواد الغذائية. خالد موسى الحج.
1: في ظل تراجع معدلات الأمطار وتزايد المخاوف بشأن انعكاساتها على الموسم الزراعي والأمن الغذائي، تتجه الدولة إلى التحرك مبكرا والوقوف ميدانيا على حجم مخزون الحبوب والغلال ومدى قدرتها على الاستجابة لأي احتياجات محتملة. وفي هذا الإطار قام مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة صباح اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي في أنجمينة، وذلك للوقوف عن قرب على مستوى مخزون الحبوب والغلال ومدى جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات قلة الأمطار. ولدى وصول مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي، كان في استقباله مسؤولون بالهيئة والذين رافقوه في جولة شملت مختلف المخازن، حيث اطلع على كميات الحبوب والغلال المخزنة بمختلف أنواعها، واستمع إلى شروحات حول حجم المخزون ووضعه ومدى جاهزية الهيئة للتعامل مع الاحتياجات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
2: جينا هنا ده عشان نشوف عندنا شنو فيه في مغازا هكذا هنا، وفي مغازا هكذا قاعدين في ولاد اللي عشان نقدروا السنة ده الشعب ده ما بحسوا بكلامنا مويا ده، وسنة إن شاء الله ننتظر الناس بجان نسوق ما مش زمان نسوق بالسيباسيون، لكن ننتظر بجان بكرات الناس التعبانين للشعب التشاري اللي ما بخاف شيء ما تلا ما فيه كل شغل فيه عند الله، وشغل الله صار كل شغل خير، بس شغل حوالينا ما فيه. المهم ده أن نشيل المسلحة كده، أي زول يشيل المسلحة أكون كل يشيل المسلحة وناس الهادين كل يشيل المسلحة.
1: وتأتي الزيارة في وقت تعمل فيه الحكومة على تقييم تداعيات قلة الأمطار من خلال لجنة وزارية مشتركة تجري تقييما ميدانيا في مختلف الولايات لتحديد احتياجات السكان واتخاذ التدابير المناسبة. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا مشير تشاد التجار إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار.
2: تشاد دولة عندها رفيجي كتير، عندنا أكثر من 2 مليون رفيجي، وهذا بطل ما مشكلة أنا موية ده بعصر فوقنا زيادة. أنا نتواجه للكمرسة اليوم نصابه تقزاد مرقنا ده عشان الناس المساكين بقدروا يبوه. أنا كثير شو الله مش اللي سوينا قال نزلوا التاكس، لكن الكمرسة كان نزلنا التاكس كله مو مغاي ينقصوا تمعنا هم هنا، وإننا من حتى كي يزويدوا فيه وإن يشلوا هم ده يدموا في مغازان ولا في بيتهم يا جوك ده الشيء حار يقسمه أشوف الله حرام ما كويس. وعينا إن شاء الله أي زول شاء الله مش الله صغيره نتابعه، وقال لقينا نقربه ونشلو وننتظر شاب بلاش ننتظر شاب الشادي اللي ما يخاف شيء، كل شيء في دين الله. أنتنات توجيهات كاملة للحكومة
1: هذا وتؤكد زيارة مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نوي إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أن مواجهة تداعيات قلة الأمطار تبدأ بالاستعداد المبكر، وأن حماية الأمن الغذائي لا تقتصر على توفير المخزون فحسب، بل تتطلب أيضا مراقبة الأسواق وتكامل جهود الدولة والمواطنين حتى تتجاوز البلاد هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من التأثير على حياة السكان.
0: استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار إنغرمادين استقبال وفدا من طلبة الدكتوراه بجامعة هارفارد، وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والجمعية الوطنية حول المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي. أبكر محمد عبد السلام.
3: في ظل انفتاح المؤسسة التشريعية على المؤسسات الأكاديمية والبحثية وسبل تطوير العمل في هذا الجانب، استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بقصر الديمقراطية وفد رفيع المستوى من طلاب الدكتوراه بقسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة هارفارد لبحث آفاق التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية. وقد تناول الطرفان مختلف الموضوعات ذات الصلة بدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الخارجية لجمهورية تشاد ودعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل وقرب أفريقيا. وتركزت المحادثات حول تطوير الكوادر والدبلوماسية البرلمانية وتمكين الكوادر التشريعية من الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في العلاقات الدولية والتحليل السياسي، إلى جانب تقديم الاستشارات الأكاديمية وصياغة أوراق السياسات العامة لدعم اللجان البرلمانية المختصة بالعلاقات الخارجية والسلم والأمن. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية خلال اللقاء على الأهمية البالغة التي توليها المؤسسة البرلمانية للشراكة مع المؤسسات التعليمية الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن بناء دبلوماسية تشادية قوية يتطلب الاستناد إلى معرفة أكاديمية متينة ورؤية واضحة. وعقب خروجه من اللقاء، أكد المدير الأكاديمي ومدير مدارس الدكتوراه بجامعة هارفارد البروفيسور هوربو دي جيمبايجاك عن امتنان الوفد لهذا اللقاء وعلى استعداد الكلية الدبلوماسية لتوفير الخبرات الأكاديمية والبرامج التدريبية التي تخدم الدبلوماسية التشادية تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، مضيفا بأن اللقاء تناول أيضا موضوعات تتعلق بتبادل الخبرات في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وتوج اللقاء بتشكيل لجنة تواصل مشتركة لمتابعة المقترحات المطروحة وترجمتها إلى مذكرات تفاهم وبرامج عملية.
0: تفقد صباح اليوم وزير الإعلام الناطق رسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد تفقد مبنى الوزارة الجديد قيد الإنشاء، وذلك بحدف معرفة المستوى الذي وصلت إليه الخدمات هناك. نعمات حامد عبد الله.
4: قام وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لوزارة الإعلام بالعاصمة عنجمينة، وذلك للوقوف ميدانيا على سير العمل والتجهيزات النهائية تمهيدا لبدء العمل الرسمي من المقر، حيث كان في استقبال الوزير لدى وصوله الأمين العام للوزارة وعدد من الكوادر الفنية والإدارية. وخلال الجولة تفقد الوزير مختلف مكاتب الوزارة واطلع على مستوى التجهيزات التقنية والبنية التحتية.
5: كنتور كارلاج كله خلاص برسكو كومولو، وفي خلال أسبوعين وثلاثة أسابيع جابوا الأسانسير خدمة الكبير ده كله كمل هسه فضلوا في فينيسيون. وطبعا البروجي ده بدأ 2015 هذا الآن 10 سنة ماشي، ولما جينا في الوزارة قلنا خليني كملوا البروجي هنا من السيارة كوميونيكاسيون، عشان اليوم كادر هنا من السيارة كوميونيكاسيون الحكومة انتقرمهم ده كثير، مئات الناس قاعدين اليوم قاعدين في كارتشي وقاعدين بكان يقودوا يخدموا فوق ما عندهم، وقاعدين قاعدين يتاشي في أوناما وقاعدين في ATP، وشيء ده شيء موصف لنا علينا، ونكمله مينستر وخلي مينستر ده مينستر امبورتون، خلي مينستر ده يبقى عنده إمكانيات عنده مكان أديل ناس يخدموا فوقه في كونديشن أديل.
4: كما طالب الوزير بتسريع إجراءات الانتقال وتذليل كافة العقبات أمام الفرق الفنية، مشددا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء العمل من المبنى الجديد، مشيدا بمستوى الإنجاز ومؤكدا أن الانتقال إلى هذا المقر يمثل خطوة مهمة في تحديث العمل الإعلامي الحكومي ومواكبة التطور التقني. واختتم الوزير زيارته بلقاء مع العاملين حيث استمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم مؤكدا دعمه الكامل لهم من أجل إعلام قوي يعكس صورة تشاد.
0: جرى يوم أمس حفل مراسيم أداء القسم لأعضاء المنسقين الوطني للشرطة الصحية الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا. مناسبة المراسم كانت بحضور رئيس المحكمة القضائية بجانب الوكيل الرابع لمدعي الجمهورية وعدد من المدعوين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: تجيء مناسبة تقديم أداء القسم لأعضاء المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد بصالة الاجتماعات وسط حضور من أعضاء المحكمة القضائية وأجانب من المدعوين الذين جاءوا خصيصا للمناسبة. في البداية تحدث الوكيل الرابع لمدعي الجمهورية بابكر الصالح أبونا ساردا في كلمته ضوابط ونظم اللوائح الداخلية لعمل المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد، حاثا إياهم ببذل الجهود من أجل المهمة التي إليهم. هذا وبعد قراءات قرار التعيين لأعضاء المنسقية وتقديم أداء القسم، أخذ ناصية الحديث رئيس المحكمة مصطفى عبد الرحمن مشجعا فيها أعضاء المنسقية الجدد على هذه المهمة، داعيا إياهم الإخلاص في أداء واجبهم ولعب دورهم في تعزيز عمل المنسقية وكذا معالجة جميع القضايا التي تكون عائقا في هذا المجال. للتذكير فإن أعضاء المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد الذين أدوا القسم عددهم 18 شخصا.
0: عقد اليوم بمدينة أبشة حاضرة ولاية وداء اجتماعا شاملا ضم مختلف مناديب الوزارات والمنظمات الغير حكومية والدولية والشركاء العاملين في المجال التنموي، وذلك للتنسيق والتعاون في المجالين الإنساني والتنموي في ظل تداعيات الأزمة السودانية. حسن عثمان علي من مدينة أبشة والتفاصيل.
7: ركز الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الولائي ومناديب الوزارات وشركاء التنمية وتنسيق مختلف التدخلات الرامية إلى دعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة. وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس المجلس الولائي لولاية وداي بالإنابة إلياس هارون مطر أن المجلس وشركاء التنمية يكمل بعضهم بعضا، داعيا المنظمات والشركاء إلى وضع الوثائق المتعلقة بتدخلاتهم تحت تصرف المجلس، وفي مقدمتها دفتر التسليم والاستلام وخارطة الطريق وخطة العمل. وأوضح أن توفير هذه الوثائق سيمكن المجلس من الاطلاع على ما تم إنجازه وما تبقى من أعمال، مشيرا إلى أن المجلس سينظم أيضا زيارات ميدانية للوقوف على المشاريع والإنجازات المحققة على أرض الواقع. وشدد إلياس هارون مطر على ضرورة تعزيز التنسيق والعمل المشترك، مؤكدا أن المجلس الولائي سيواصل بالتعاون مع مختلف الشركاء مرافقة الحكومة التشادية في تنفيذ سياساتها الإنسانية والتنموية بما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار وتحسين ظروف السكان بولاية وداي. نذكر بأن اللقاء شهد عرض النتائج المحققة من قبل الشركاء وآثار تدخلاتهم على اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة، خاصة في مجالات زيادة الإنتاج وتحسين التدخل وتعزيز التماسك الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لضمان استدامة هذه النتائج والاستجابة للاحتياجات المتزايدة. أبشة، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى عاصمة اليمن، تشهد المدارس هذه الأيام محاولة للعودة إلى الفصول الدراسية من قبل الفصول الممتحنة. مصطفى بشارة محمد أعد تقريرا عن ذلك.
8: يعد قطاع التعليم والوضع الدراسي في تشاد أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية البشرية، حيث حرصت الحكومة على توفير بيئة تعليمية لجميع التلاميذ. لذا تجيء الجولة التي قام بها فريق من الإذاعة الوطنية التشادية إلى بعض المؤسسات التعليمية بالعاصمة نجمينا، وذلك لمعرفة مدى الالتزام المدارس والمعلمين والتلاميذ بالتوقيت الدراسي المحدد الذي انطلق اليوم بكافة الأراضي الوطنية. هذا وأثناء تجول الفريق بثانوية فليكس أبوي مرورا بثانوية سكريكر، فقد لاحظ بأن المعلمين في الفصول يدرسون التلاميذ، كما أكد لنا ناظري شمس الدين محمد ذهب وقالي رانجي أبيل بأن العام الدراسي بدأ بالفعل
9: في ساحة المدرسة وفي فصول ذاتها يكونوا الطلاب دم المدرسين لأن حاضرين حسب الجدول الانتنام. فأنينا جهزنا كل شيء، بس الدائرين الطلبة دا يجوا بكثافة من بداية يبدو خشم وايد كملوا المقرر في نهاية العام الدراسي إن شاء الله.
10: المينيستر الرانتري دا يبقى بالـ 15 سبتمبر عنا شلنا ديسبوزيون دول كله، وأميس الـ 14 دا عنا نادينا يالات وانسيان دول جو وبدو ما يالات دول دا سو فيريفيكاشن دول كله. واليوم دا خلاص كور دا كوماسي نورمالمان ما يلات دول دا بروسور دول كله جو يلات دول كلهم قايدين وغايا غرو في كسار الكلاس عنامنا.
8: أما بثانوية الحرية والجيل الصاعد، فقد أوضحت مديرة الثانوية الحرية رقم 2 سامية يوسف آدم وناظر ثانوية الجيل الصاعد آدم إيسا محمد بأنهما وضعا كل الترتيبات اللازمة لبداية الدروس.
11: قبل ده سوينا رينيو مع المدرسين وأنتنام الجداول، أنتنام الطباشير، أنتنام الكراريس حق الهدور، واليوم الإدارة والمدرسين كله قاعدين لكن الطلاب ما فيه. سوينا لهم كومنيكي يعني نادينام المدرسة الحكومية دي ما لازم يجي سوى انسكريبشن، المهم يجي يدخلوا الفصول وأسامي كله دقينام في قدام الفصول خلاص عندنا اللي قاعد نرجون بس.
12: هذا كأننا غالبا نبدأ في أكتوبر وقالوا لي نبدأ يوم 15 سبتمبر وطالب جيت 2-3 سجلت. والله أنا قلنا لهم السجل ما سجل كل الوقت تم، المهم ناس الممتهنين نخليه يجي يبدو هذا كان في تسجيل ولا أي شيء بعد يسوق.
8: هذا وتجدر الإشارة إلى أن بداية العام الدراسي بالفصول الممتحنة قد بدأ بالفعل، ونعمل من التلاميذ احترام الجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية الوطنية بين 15 من سبتمبر هو أول أيام الدراسة للفصول الممتحنة.
0: أطلق عصر اليوم الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي غندول فيكاما بصالة وزارة الشؤون الخارجية الانطلاق الرسمي لموسم الحج الجديد. كان ذلك بحضور رئيس هيئة تنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس دوكني ديكير الذي أعلن أن تكلفة الحج لهذا العام بلغت 3,474,000 فرنك سيفا. للمزيد حول هذا الخبر ستتابعونه ذلك في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. الصفحة الاقتصادية لهذا الأسبوع نتابع فيها مع عمر حسن ذهب خطر تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق الخارجية.
13: في إطار الجهود الرامية إلى تأمين الإمدادات الغذائية داخل البلاد، تم اعتماد إجراءات تقضي بمنع تصدير عدد من الموارد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الذرة والدخن والأرز، وذلك على امتداد التراب الوطني. ويأتي هذا القرار في ظرف اقتصادي وغذائي حساس تسعى عبره الدولة إلى ضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية والحد من أي ارتفاع محتمل في أسعارها، خصوصا مع تزايد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات أو تداعيات مرتبطة بالموسم الزراعي في عدد من الولايات. ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يساهم الحد من خروج الحبوب إلى الأسواق الخارجية في الحفاظ على مستوى العرض داخل السوق الوطنية، بما يساعد على تكوين المخزونات الوطنية أو المحافظة عليها سواء كانت مخزونات عامة أو مدعومة. والهدف هنا واضح، تأمين الغذاء والمساهمة في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة. فكلما تراجعت كميات الحبوب التي تغادر البلاد ارتفعت إمكانية الحفاظ على الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي، وهو ما قد يخفف من ضغوط التضخم المرتبطة بأسعار المواد الغذائية. لكن ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من هذه الإجراءات؟ في مقدمة الآثار الإيجابية تأتي إمكانية تحسين توفر الحبوب في الأسواق المحلية والحد من الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية، كما يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في حماية المستهلكين خلال فترات الأزمات والحفاظ على

0: وأن تستند إلى مؤشرات واضحة وجدول زمني محدد ومعايير دقيقة لتقييم مدى الحاجة إلى استمرارها، كما أن فعالية القرار تقتضي توضيح آليات تطبيقه ميدانيا وتحديد الحالات التي يمكن أن تستفيد من الاستثناءات، إلى جانب مواكبة المتعاملين الاقتصاديين الذين قد يتأثر نشاطهم بهذه الإجراءات. وختاما، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية الأمن الغذائي الوطني واستقرار الأسعار وضمان مصالح المنتجين والفاعلين الاقتصاديين.
1: شكرا عمر حسن دهب. ختام النشرة الإخبارية، للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.tv وعبر صفحتنا بالفيسبوك Onama Chat، وتقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية ساموي كريام كريو، في الإشراف العامي يوسف محمد دين، في الإخراج عبد الكريم عبد الله، ونود تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
2: مساء الخير.
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية ونشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض الجادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
1: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى 3 أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة وتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأساس على حسب ذكر خرائط. فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط. ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة. وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائطهم، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجادية برنامج صفحات من التاريخ.

وسلم على مقلب من سبا الله والمحمد جاخيان قروا قهرا جاري الأيام من بنيجات سبا وسلم على مقلب من سبا الله.

0: شبع سلا غوري مكان لو بابا يزدى أبا الله يبال مهبا جا قيشاني قروب أفرى
1: ميري
0: شبع من جقامة جاكرين شبع سلا غوري مكان لو بابا يزدى أبا الله يبال مهبا

السلام في البادية البقر سرور في المدن والطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيار بدل من قرب لقيت السلام يا ميدان قال لك الدم يا

0: يعرف ابن سدا قسنق عرب الخطول هم ريا الصفرا وان قرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
1: هديش
0: انا بنادي شرف ابن سدا قسنق عرب الخطول هم ريا الصفرا وان قرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
2: ابراهيم صح
0: قلب بهرى

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو من الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا مع يوم الشيء يوم 15 شهر 9 2026. بمدهنا 75 دقيقة في مكنة الفن الصنوي كانكريو، وهناك في طاولة المراقبة جيم تاروجي، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. لتزروا قبل كل شيء من كل المستمعين مهبين برنامج الهوغ والجبال أنكم تسمعون في الهوغ القادم بإذن الله. بعد كمان إن شاء الله نسمعوكم كل بلاحتكم هنا اليوم الشيء، وتسمعوا كمان النشر الإخبارية بالساعة 7:15. بعد ذلك نواصل لقائد الساعة 8 إلا دقيقتين، ده الوقت المحدد لي. أنا نختم البرنامج بركن العربي ونخلي البقال للزميلة جواسل بيكلام فرنسي. نخلوك طول تسمعوا أول أغنية من مكنة الفان، وبعد ذلك كمان ندخل في موضوعنا بلاغتكم هنا اليوم أشي.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، اتنيها تتشدد في أسحر السيلة، روح لي بيشانة لدربك شايلة، روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبي

الوهرة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيك الفريق نار.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سميتوا أغنية من الفنان الراحل إيسا موسى نبدأ ببلاغتنا. مستمعين ومستمعات عن الأنماء زبائننا الكرام، الرجي خطط لكم نمرو خاص لكل زبائنا عشان يسهل لكم في كل تبادل وكل ما تحسين هنا بلاغتكم، وده تلقوه في أحسن وقت. ومن هنا اللي قدام كمان كل البلاغات ده تقدروا تتصلوا مع الريجي في نمرة التليفون 69 54 23 37، ولا كمان 92 44 09 04 69، لتلقوا أكون البلاغات ده أنتوا كان قاعدين بعيد كلها، يعني تلقوا بكل سهولة بدون ما تجوا بدون ما تحركوا بتان ولا ترسلوا، ده بكل سهولة تلقوا. ومن ناحية أخرى الزباين القاعدين في حول جمعنا كمان يقدروا يتصلوا بالواتساب كذلك، بيسهل لهم هم كلها كان بيتسألوا الواتساب كلها، يقدروا يتصلوا بنمرة التليفون 69 54 23 37، ولا كمان 92 44 04 69. على اتيت انا متر حسين نغارو بقوم بيبي هنا غنجا هنا وطاير ودا بيسيبي سوبلي فرمي على ما اداد دا هنا البام على هنا جمينا ولا بيدا بخص الوطاير النوع تويوتا لانكريزر للمشاركين اللي يقدروا يسجلوا، التسجيل اللي يكون إجباري وتكفي 1,000,000 هنا فرانك سيفا في أي وطير، والكوسيون ده الخدت لكم هنا 1,000,000 ده النادم الما بعد بعدك برجعوا لي لقرصة كماشر الشيء، والكوسيون ده يقدروا يخطوه في الكومت عن الاتيت متر حسين نغارو القاعد في الايكو بانك. والزيارات عن الوطاير ده تمشي تلقوه في الديبو في جمعنا هني من ابتداء من يوم الثلاث 15 سبتمبر 26 لحد يوم الاحد 20 سبتمبر 26 في الانتريبو عن البام المعروف بشغوة دو ده في كارتية شغوة بيورا للإستاسيون أمانة بترول جاء في الأفيني إمام حسن توم دمان طاهر، وده ببدو كمان من الساعة 9 لخايد الساعة 3 بس إلا يوم الأحد كمان من الساعة 9 لخايد ميدي، ولا ديبو يعني الأوفر ده بكون يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 في نجمينا، ولا لست عن الناس الكسبوا كمان ببلغوا لهم يوم الأربعاء يوم 23 سبتمبر 2026، ولا نادم الباء ده يعني يكفي 12% ده للأسباب عن التسجيل والأوقات عن الكوميسير بريزير. لكل توضيحات بزيادة كمان لازم تتصلوا مع الاتيت متر حسين نغارو بنمرة التليفون 235 ده المفتاح 66 29 61 75، ولا كمان 99 91 16 21. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دولة يمشي في الإدارة بمكاتبهم وإندم كمان يعني تاريه بكانت في هرنغادي سكسيون 4 إلو 32 لو 24، والنفذل كمان هما محمد إدريس لو 2 ولوكات كمان محمد إسماعيل محمد. مطلوب من الناس دل ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأسباب مكاناتهم. نواصلوا من مكانة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. يقدم علينا بشير عمر. بشير، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية عبد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء نشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قام اليوم بزيارة فاتشة في المخازن هنت الأكل هن الهيئة الوطنية هنت الأمن الغذائي الأونزا اللي قاعدين بصبوا فوق أكل ومواد غذائية عشان يساعدوا فوق كل السكان هن بلدنا الجادة. وهز الرئيس الجمهورية للتجار خلي ما يزود في السئر عن الأكل بسبب الجفاف القايد بنشاف في كل الأراضي من بلدنا الجادة. النائب الأول هنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد ودنجار قابل وفد واحد من الطلاب القادين بقروا في جامعة هارفارد وهجمهم في قوين التعاون القائد بين الجمعية الوطنية والجامعة في المجال هنا البحث العلمي. والموسم الجديد هنا الحج خلاص بدأ رسميا اليوم، والهيئة المكلفة بالحج أعلنت بكونه التكاليف هنا الحج في السنة دي 3,094,600 ريال. دي الأناوين، وفي نشرة الأسبوع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قام اليوم فجر بزيارة فتح شاف المخازن هنت الأكل عن الهيئة الوطنية هنت الأمن الغذائي ونزاخ اللي قاعد هني في العاصمة إنجمينا. رئيس الجمهورية الهدف من زيارته عشان يشيف الكمية هنت الأكل اللي وفروها الأكل عن الرز والمصر والأشياء الأخرى هل كان خطوها عشان يساعدوا فوق المواطنين في السنة دي القائد بنشاف فوق جفاف في كثير من الأراضي الوطنية. وقت وصول رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان استقبلوا المسائل هنا الأونزا، وبعد ذا رئيس الجمهورية قام بجولة فات شاف فوق كل المخازن اللي عندها أكل وسمع من المسائل الكمية هل كان جهزوها وصبوها في المخازن عشان يواجهوا بأي مجاعة أو نقص هنا أكل في كل الولايات من بلدنا الجات. خلينا نسمع للرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي كان يتكلم في ميكروفون الراديو الجات بعد ما شاف المخازن هنت الأكل.
2: جينا هنا ده عشان نشيبا اني لاشنو في مغازا هاجر هنا وفي مغازا هاجر قارين في ولايات دول ليه عشان نقدروا السنة ده الشعب ده ما بحسوا بكلامنا مويا ده، وسنة إن شاء الله ننطر الناس بجان نسوك ما مش زمان نسوك بالسيباسيون لكن ننطل بجان بكانت الناس التابانين للشعب التشاري اللي ما بخاف شيء ما تلا ما فيه كل شغل فيه عند الله وشغل الله صار كل شغل خير بس شغل حوالينا ما فيه. المهم ده أننا نشيل مسلحة كده أي زول يشيل مسلحة أكو ما كل يشيل مسلحة وناس الحادي كل يشيل مسلحة كان دولة عندها رفيجي كتير عندنا أكثر من 2 مليون رفيجي وهسه بطل ما مشكلة أنا موية ده بعصر فوقنا زيادة أنا نتواجه للكمرسة اليوم نصابه تقزاد مرقنا ده عشان الناس المساكين بقدروا يبو أنا كثير شو الله مش اللي سوينا قال نزلوا تاكس لكن الكمرسان كان نزلنا تاكس كله هم ما غاي ينقصوا تمانا هم هنا وإننا من حتى كاي يزويدوا وإن يشلوا هم ده يدموا

0: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد في مقرنا الجمعية الوطنية. قابل اليوم مع فجر النائب الأول أنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودنغار، كان قابل وفد واحد من الطلاب اللي بيسوي الدكتوراه في جامعة هارفارد، وهجمهم في جوين التعاون القائد بين الجامعة والجمعية الوطنية خصوصا في البحث العلمي، وقويين هنا الدبلوماسية انت البرلمان في الدول انت الخارج، ودعم الموجود السمح الاندى استقرار في المنطقة انت الساحل والدول هنا غرب افريقيا. الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة السيد قاسم شريف محمد كان قام اليوم فجر بزيارة فتشاف المبنى الجديد هنا الوزارة انت الإعلام اللي خلاص قريب يكمل ويبدأ فوق الأمل. المناسبة كان بقت بحضور بعض من المسائل في الوزارة، تفاصيل مع الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
1: قام وزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة قاسم الشريف بالزيارة هنت فقد وفقد فكها المبنى الجديد هنا وزارة الإعلام، وهذا نزل شخصيا وشاف الخدمة كيف ماشي والتجهيزات الأخيرة. بعد ما وصل وزير الإعلام استقبله الأمين العام هنا الوزارة وعدد من الكوادر الإدارية والفنية وناس الشركة المنفذة، وخلال الجولة كمان تفقد الوزير مختلف المكاتب من الوزارة وشاف مستوى هنا التجهيزات التقنية والبنية التحتية.
2: كنتور كارلاج كله خلاص برسك كمله، وفي خلال أسبوعين وثلاثة أسابيع جابوا الأسانسير، خدمة الكبير ده كله كمل هسه في الدولة في فينيسيون. وطبعا البروجي ده بدأ 2015 بعد الآن 10 سنة ماشي، ولما جينا في الوزارة قلنا خليني كملوا البروجي هنا من سيرنا كوميونيكاسيون، عشان اليوم كادر هنا من سيرنا كوميونيكاسيون الحكومة انتقرمهم ده كتير، مئات الناس قاعدين اليوم قاعدين في كارتيه وادين بكان يقودوا يخدموا فوق ما عندهم، وادين قاعدين ديتاشي في اوناما وادين في اتي بي، وشي ده شيء موصف لنا علينا، ونكملوا منستر وخلي منستر ده منستر امبورتون، خلي منستر ده يبقى عنده امكانيات عنده بكان اديل الناس يخدموا فوق في كونديشن اديل.
1: وطلب الوزير من الخدمين خلي يهتموا بالوقت المحدد في المبنى الجديد وحجه بمستوى الانجاز السووه في المبنى، وقال جايين هنا المبنى ده بيمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الإعلامي الحكومي. وكمل الوزير زيارته بمقابلة مع الخدامين وسمع منهم الملاحظات والشيء اللي بدوروه، وأكد الوزير دعم عليهم وده من أجل إعلام قوي وبيمثل صورة صمحة لتشاد.
0: في موضوع آخر، بقت أمس في المحكمة القضائية يعني في العاصمة جمينة حفلة حليفة أدى فوق القسم الأعضاء المنسقين للشرطة الصحية اللي كان عينوهم جداد في الخدمة قدم. المناسبة دي كان بقت بحضور الرئيس عن المحكمة القضائية وفي جنب الوكيل الرابع عن المدعي العام عن الجمهورية في المحكمة العاصمة أنجمينة. في الصالة الكبيرة من وزارة الخارجية أنطى اليوم ماشية الأمين العام عن وزارة إدارة الأراضي واللامركزية جندول فيكما، كان أنطى البداية الرسمية عن موسم عن الحج عن سنة 2026. المناسبة دي كان بقت بحضور الرئيس عن الهيئة النظمين الحج والأمرة السيد إدريس دوغوني الدكير، كان من جانب أعلن في خلال المناسبة بيكون الحج السنة دي التكلفة انت القروش حقتها 3,094,600 ريال. المناسبة كان يقدر فوقها الرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان، وفي جنبه الرؤساء اللجان بالهيئة انت لتنظيم الحج والأمرة. في آخر خبر، فريق واحد من الصحفيين في راديو تشاد كان قاموا بجولة اليوم الصباح في داخل الأصل من جمينة، وده عشان يشوفوا البداية انت القراية في المدارس الأكولات خلاص بدت وماشي كيف. خلي نتابع الربورتاج مع الزميلة الجهوة بالمر.
3: جانب حن التعليم من أهم الركائز الأساسية هنت التنمية البشرية في تشاد، والحكومة هن بلدنا تشاد جهدت ووفرت بيئة هنت القراية لكل التلاميذ. في دا قام فريق من راديو تشاد مشى في بعض المراكز هنت القراية في العاصمة أنجمينة، ودال عشان يعرفوا الالتزام حن المدارس والمعلمين والتلاميذ في الوقت حن القراية للسنة الجديدة الحددوها، والكان بدو اليوم في كل التراب التشادي. والفريق وقت ما وصل الثانوية هن فليكس أوبيه، وكمان مشى ثانوية سكريكر وشافوا التزام حن المعلمين في البداية هنت السنة الجديدة وهم من قاعدين بيقروا التلاميذ، وأكدوا النظراء التنين في البداية الرسمية هنت الدراسة الواحد شمس الدين محمد ذهب وعلي رانجي عبيل، بكونوا السنة الجديدة هنت القراية بدت خلاص.

0: المدرسة وفي فصول ذاتك يكونوا الطلاب دم المدرسين لأن حاضرين حسب الجدول اللي انتينا فأنينا جهزنا كل شيء بس الدائرين الطلبة دي يجوا بكثافة من بداية يبدو خشم وقت كملوا المقرر في نهاية العام الدراسي إن شاء الله.
1: المينيستر لارنتري دا يبقى بالـ 15 سبتمبر دا هنا شلنا ديسبوزيشن دول كله وأميس الـ 14 دا هنا نادينا يلاد وانسيان دول جو وبعدو ما يلاد دول دا سو فيريفيكاشن دول كله واليوم دا خلاص كور دا كومسي نورمالمان ما يلاد دول دا بروسور دول كله جو يلاد دول كلهم قايدين وغايا غرو في كسان الكلاس عنهم دا
2: وكالي سانوية ليبرتي والجيل الصائب وضحت لنا المديرة هنت سانوية ليبرتي رقم 2 سامية يوسف آدم والناظر هنا سانوية الجيل الصائد آدم إيسا محمد قالوا هم خطوا كل الترتيبات اللازمة هنت البداية الرسمية للسنة الجديدة.
3: قبل ده سوينا رينيو مع المدرسين وأنتنا مع الجداول أنتنا مع الطباشير أنتنا مع الكراريس حق الهدور واليوم الإدارة والمدرسين كله قاعدين لكن الطلاب ما فيه سوينا لهم كومنيكيت يعني نادينا المدرسة الحكومية دي ما لازم يجي سوي انسكريبشن المهم يجي يدخل الفصول وأسامي كله دقينا قدام الفصول خلاص عندنا اللي قاعدين نرجع
4: هذا كأننا غالبا نبدو في أكتوبر وقالوا لي نبدو يوم 15 سبتمبر وطالب جاء 2-3 سجل والله أننا قلنا لهم السجل ما سجل كل الوقت تم المهم ناس الممتهنين نخليه جي يبدو هذا كان في تسجيل ولا أي شيء بعد يسوق.
2: نذكركم بكونه البداية هنت القراية للسنة الجديدة بالذات الفصول الممتهنة ناس هنا الباك والبي بي سي بدوا رسميا في تشات اليوم ونطلب من كل التلاميذ خليه يحترموا الجدول هنا الدراسة المرقطة ليم الوزارة هنت التعليم بكونه يوم 15 شهر 9 اليوم ده هو أول يوم للقراية هنت الفصول الممتهنة.
5: شكرا هجا هو بمرا أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استوديو راديو تشاب خلاص بذا كملت نشرة الأخبار اليوم عشي والفتات من نشرة نذكرهم بالأنمين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس لبيدنو قام بزيارة اليوم فاتشا في المخازن هنت الأكل عن الهيئة الوطنية هنت الأمن الغذائي ونزا القديم بصوبه فوق أكل هنا شان يسود فوق المواطنين هنا بلدنا تشاد وهز الرئيس الجمهورية التجار خلي ما يزودوا في الأسير هنا الأكل هنا المواطنين تلأكل بسبب الجفاف القائد بنشاف في كل التراب هنا بلدنا تشاد. والنائب الأول هنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار قابل اليوم وفد واحد من الطلاب القادم بقروا في جامعة هارفارد وهجمعهم في قوين التعاون القائد بين الجمعية الوطنية والجامعة في مجال هنا البحث العلمي. والموسم الجديد هنا الحج خلاص بدأ رسميا اليوم والهيئة المكلفة بالحج أعلنت بكون التكاليف هنا الحج في السنة دي 3,094,600 ريال. هذه النشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرحمن ميكائيل مومن حجي هوا بمر عبد الكريم عبد الله خانو وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، وبعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا بشير عمر بشير نواصل ببلاغتنا. الإدارة هند الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من مدام حجي هوا أجي إبراهيم عند نقا في كارتي الدينيو سكسيون 2 إلو 117 إلو 3 و5 تمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب كذلك من السيد يوسكو محمد أرامة عند نقا في كارتي سينيني سكسيون 1 إلو 167 لو 1 يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بطلو من أي زول وسيمي البلاغ وبعرفه للناس ديل ده خليه يكلمي. بلاغتنا هنا الهزن حسنة إيسى المعروف بحسنته وإيسى عبد الله يوسف عبد الله بلا ما أبا الحاج إبراهيم جدا دنا الإمام يوسف غربا جيمي لمبا الدكير آدم جدا غاسي موسى أبو أمينة إبراهيم أبيسو آدم لوان جرما عبد الله كوكي يوسف آية خميس محمد آدم أبكر الشريف بار برغو آدم بشير محمد عبد الخير لما الهزن يبلغوا للشيف دي كانتون عبد الكريم جرات الشيف جدة محمد الشيخ هسيني الدليجي حامد الدليجي موسى الدليجي عبد الله الدليجي أبا زين الدليجي أبا زين الدليجي جبرين الشيخ عبد الرحمن الجتل وكيل جدة الشيخ يوسف الشيخ شرك الشيخ محمد الشيخ مهمي شيخ أمبدي شيخ بشارة بلاما إبراهيم بلاما الحاج بلاما جدة بلاما رمات بلاما أندورو بلاما موسى بلاما أبا كوشا بلاما محمد قجة بلاما بورو بلاما قيمي بلاما ميكايلا بلاما إيسا بلاما توم بلاما أبا أجي بلاما حسنة بلاما حسنة آدم وكيل بابا بلاما جبرين بلاما كادر بلاما أبا إسو قدم في مقلم لبلاما إما أبو نصيب لبلاما عمر رمضان بشي لقما بلاما حسنة آدم في فلقة الحاج يونس في المرة بلاما جدة في حيابة هارونا الشين في مساجد إيسا وكل عائلتا قدم في حبيبي عبد الله جدي في أبو جداد تجاني في مدل لأبو هوا في نجمينا دقيليبي سئيتا آدم في نجمينا آدم ولا دماي اللوان حسنة ولا قنبو عبد الله سمائين في شقيتي لحسن محمد بلام عبد الرحمن عمر بلام جدة جبرين بلاما قنبو جبرين وكل الأهل برا وداخل بوفاة نبنيتهم حسنة إيسا المعروف بحسنته اللي توفى اليوم في جمراس الصدقة تبقى عن باكر في جمراس أنا بلاما أبا إيسا نكرر البلاغة حسنة إيسا المعروف بحسنته إيسا عبد الله يوسف عبد الله بلاما أبا الحاج إبراهيم جدا دنا الإمام يوسف غربا جيمي لمبا الدكير آدم جدا غاسي موسى أبو أمينة إبراهيم أبيسو آدم اللوان جرما عبد الله كوكي يوسف آية خميس محمد آدم أبكر الشريف بار برغو آدم بشير محمد عبد الخير لما اللهزين يبلغوا للشيخ دي كانتون عبد الكريم جرات الشيخ جدة محمد الشيخ هسيني الدليجي حامد الدليجي موسى الدليجي عبد الله الدليجي أبا زين الدليجي جبرين الشيخ عبد الرحمن الجتل وكيل جدة الشيخ يوسف الشيخ شرق الشيخ محمد الشيخ مهمت الشيخ أمبدي
بلا ما بشارة، بلا ما إبراهيم، بلا ما الحاج، بلا ما جدة، بلا ما رماد، بلا ما أندرو، بلا ما موسى، بلا ما أبا كوشا، بلا ما محمد جوجا، بلا ما بورو، بلا ما جيمي، بلا ما ميكايلا، بلا ما إيسا، بلا ما توم، بلا ما أبا أجي، بلا ما حسنا، بلا ما حسنا آدم، وكيل بابا، بلا ما جبرين، بلا ما كادر، بلا ما أبا إيسو في مقلم، لبلا ما إما أبو نصيب، بلا ما عمر رمضان بشي لقمة، بلا ما حسن آدم في فلقة، الهاج يونس في المرة، بلا ما جدة في حيابة، هارون الشين في المساجد، إيسا وكل عائلتا قادم في لحبيبة، حبيبة حبيبي عبد الله وحبيبة عبد الله في أبو جداد، تجاني في مدل، أبو حواء في جمينة دي جيليبي، سئيتا آدم في جمينة آدم ولا جماع والدماية اللوان حسنة والقنبو عبد الله سمائين في شقيتي حسنة محمد بلاما عبد الرحمن عمر بلاما جدة جبرين بلاما قنبو جبرين وكل الأهل هنا برا وداخل بوفاة ولايتهم حسنة إيسا اللامعروف بحسنته اللي توفى اليوم في جمراس والصدقة تبقى عن باكر في جمراس هنا بلاما أبا إيسا.

نواصل دائما لبلاغتنا آدم جبرين عبد الله جبرين رمات يحيى الإمام أبو بكر عبد الله هارون يحيى دغلوش محمد بلام النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرات الحاج صالح محمد الشيخ رمات دنا الشيخ علي جدة الشيخ خالة عمر الشيخ عمر النور وكيل جدة علي أليفة عبد الله محمد جدة أباي الحاج جرات الحاج أواي أباي الإمام إدريس آدم جرات آدم الحاج يوسف محمد حامد الإمام أبو بكر الحاج الإمام أبو بكر الحاج آدم عبد الرحمن أخونا ميكائيل دنا عمر بلاما علي عمر جبرين الديف عمر بلتي جيمي فدسة جدة التوير الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما إبراهيم حسنة الشيخ محمد علي بلاما محمد في القطر بلاما آدم مؤمن الشيخ النور محمد في مليسايا بشير آدم في تكرة اللوان كشلة الدناء دينيني الشيخ جدة محمد الغوني حسيني أبو بكر معلوم الجد علي الشيخ عبد الله بني عمر سمائين علي أبو بكر عبد الله آدم أليفة حسيني الإمامة التومة عبد الله الغوني صالح أبو بكر جبرين ولد قديش الآيلة هنا قنبو بشير إما بشي محمد حسنة عمر رمضان الشيخ جبرين أبو قاسي طاهر محمد الدليجي سئيت النايم محمد كمون أبو بكر صالح الغوني خالة الغوني حسنة محمد أبو بكر التوم موسى بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد بلاما محمد بني بلاما هارونة الجد بشارة والآشه أحمد عبد الرحمن كليب الشيخ محمد سمائين الشيخ آدم وكيل بلاما موسى أبو بكر بلاما عبد الرحمن عمر بلاما أبو بكر الحاج بلاما أحمد إمام بلاما دنا إبراهيم بلاما إدريس محمد بلاما بوبا عبد الخادر النور عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن الشيخ جدة آدم ميريسيلي جبرين آشي جبرين ميمونة آدم ناني آدم جبا آدم لما الهزن يبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بوفاتنا أبو مجبرين محمد ولا شنكو ألا يتوفى أمس أشياء والصدقة تبقى أم باكر يوم الأحد في هلي تأم كن الصدقة تبقى يوم الأربعاء تبقى أم باكر يوم الأربعاء في هلي تأم كنجو أنا بلاما النور إبراهيم المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر التجاني محمد معلوم جدة أجيت آمدي بلام صالي آمدي الشيخ عزيز محمد محمد حسنة رمات بلام إيسا موسى حسيني قنبو إدريس معلوم حسنة محمد ميكائيل توما حسنة جرما محمد أرخصو لما الهزن يبلغوا لكل الأهنة بر وداخل بوفاتنا خالدهم هجي أدما بيت الهجر الله اتوفت أمس أشياء والصدقة تبقى أم باكر يوم الأربعاء بالساعة 2 في كارتي أنجيري كواس سيني فنانين نكرر جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر التجاني محمد معلم جدة أجيتا أمدي بلاما صالي أمدي الشيخ عزيز محمد محمد حسن رمات بلاما إيسا موسى حسيني قنبو إدريس معلوم حسن محمد ميكائيل توم حسن جرما محمد أرخصو لما الهزن يبلغوا لكل الأهنة بر وداخل بوفاتنا خالتهم حجي آدم بيت الحجر اللي اتوفت أمس أشياء والصدقة تبقى أم باكر يوم الأربعاء بالساعة 2 في كارتي أنجيري كواس سينيهان الفنانين محمد بشارة بيري بشارة حسنة بشارة النكور قربة محمد قربة بيبلغوا لي كل الأهل بر وداخل بالصدقة هنا 40 يوم هنا بيتهم وأخوتهم أيستا بيري أي ستبري صدقتها تبقى يوم الخميس في هلة كيسة هنا بلا مخاسم آدم منها هي آخر بشكر كل الأهل الساعدون ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاء ووقت الصدقة هني بنيتم وأختم المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة محمد بشارة بيري بشارة حسنة بشارة النكور قربة محمد قربة بيبلغ لي كل الأهل برا والداخل بالصدقة هنا 40 يوم هني بنيتم وأختم أي ستبري الصدقة تبقى يوم الخميس في هلة كيسة هنا بلا مخاسم آدم منها هي آخر
بشكر كل الأهل الساعدون ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة ووقت الصدقة عن بنيتهم وأختهم المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة. الإمام معلم جنبو أحمد تخالة أحمد ببلغه لكل الأهل بر وداخل بلا صدقة عن 40 يوم عن ولايتهم خالة ولد الإمام جنبو اللي ببقى يوم الأربعاء أم باكر في هل التقوى عن بلام عمر أبكر. الإمام معلم جنبو أحمد تخالة أحمد ببلغه لكل الأهل بر وداخل بلا صدقة عن 40 يوم عن ولايتهم خالة ولد الإمام جنبو اللي ببقى أم باكر يوم الأربعاء في هل التقوى عن بلام عمر أبكر. المراهيم الله يعافهم ويرحمهم بالجنة. نكرر البلاغة. السيد آدم جبرين عبد الله جبرين رمات يحيى الإمام أبو بكر عبد الله هارون يحيى دقلوش محمد بلام النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرات الحاج صالح محمد الشيخ رمات دنا الشيخ علي جدة الشيخ خالة عمر الشيخ عمر النور وكيل جدة علي أليفة عبد الله محمد جدة أباي الحاجة جرات الحاجة أوايا أباي الإمام إدريس آدم جرات آدم الحاجة يوسف محمد حامد الإمام أبكر الحاجة آدم عبد الرحمن أخونا ميكائيل دنا عمر بلام علي عمر جبرين الديف عمر بلتي جيمي فدسة جدة التوير الشيخ عبد الرحمن بشارة بلام إبراهيم حسنة الشيخ محمد علي بلاما محمد في القطر بلاما آدم مؤمن الشيخ النور محمد في مليسايا بشير آدم في تكرا اللوان كشلة الدناء دنيني الشيخ جدة محمد القوني حسيني أبكر مالوم أجيت علي الشيخ عبد الله بني عمر سمائين علي أبكر عبد الله آدم أليفة حسيني الإمام الطوم عبد الله القوني صالح أبكر جبرين ولد بقديش الأيلة هنا جنبو بشير إما بشي محمد حسنة عمر رمضان الشيخ جبرين أبو قاسي طاهر محمد الدليجي سئيد النايم محمد كمون أبكر صالح القوني خالة القوني حسنة محمد أبكر الطوم موسى بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد بلاما محمد بنية بلاما هارونا أجيت بشارة والعاشي أحمد عبد الرحمن كليب الشيخ محمد سمائين الشيخ آدم وكيل بلاما موسى أبكر بلاما عبد الرحمن عمر بلاما أبكر الحاج بلاما أحمد إمام بلاما دنا إبراهيم بلاما إدريس محمد بلاما بوبا عبد الخادر النور عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن الشيخ جدة آدم مريسيلي جبرين آشي جبرين ميمونة آدم نني آدم جبا آدم ليم الهزني بلخولي كل الأهل برا وداخل بوفاتنا أبو جبرين محمد ولا شنكو اللي اتوفى أمس أشياء والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في هلة أنكونجو أنا بلاما النور إبراهيم المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. الحاجة جنبو مالم محمد جنبو مالم الحاجة توم أبكر أبكر ويا صالح محمد الحاجة محمد أبكر مالم سالم يوسف حسن هارون الشيخ عبد الرحمن محمد الشيخ قوي أبو نصيب بنية النايم جبرين بشارة موسى مالم عبد الرحمن جبرين حليفة محمد أبو نصيب حسنا عمر أبو نصيب الدليجي آدم بغاري الإمام جنبو الديف آدم حسن قمر جبرين توم الحاجة آدم عمر بلاما محمد عمر حامد دناء محمد دودي آدم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مالوم حسيني مؤمن الشيخ أبا كوشا موسى بشارة علي بشارة دينا بشارة حسن ميكائيل جبرين بشارة موسى الحاج آدم محمد الحاج هارون محمد قجة عمر الديبتي أبا حسوم أبسوم الحاجة أبكر هارون نوام هارون الحاجة قجة هارون أبا علي
لما لا هزن بلغولي كل الأهنا برا وداخل بوفاتنا أختي وزوجتي مدينة عمر أبو نصيب اللي توفت اليوم يوم الثلاث، والصدقة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في بيتنا زوجها الهاجة جومبو مالي مدفي كارتية أم تكون بنص الصبحاني للسوق عن العدالة. المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة نكرر البلاغ الهاجة جومبو مالي محمد جومبو مالي الهاجة توم أبكر أبكر وايح سالي محمد الهاجة محمد أبكر مالي سالم يوسف حسنة هارون الشيخة عبد الرحمن محمد الشيخة قوي أبو نصيب بنية النايمة جبرين بشارة موسى مالي عبد الرحمن جبرين حليفة محمد أبو نصيب حسنة عمر أبو نصيب الدليجي آدم بقاري الإمام قنبو الديف آدم حسن قمر جبرين توم الحاجة آدم عمر بلام محمد عمر حامد دنا محمد دودي آدم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن معلم حسين مؤمن الشيخ أبا كوشا موسى بشارة علي بشارة دينا بشارة حسن ميكائيل جبرين بشارة موسى والهاج آدم محمد الهاج هارون محمد قجة عمر الديبيتي أبو نص أبا سوم الهاج أبكر هارون نوام هارون الهاج قجة هارون أبا علي لما الهزني بلغولي كل الأهل برا وداخل بوفاتنا أختي وزوجتي مدينة عمر أبو نصيب اللي توفت اليوم يوم الثلاث والصدقة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في بيتنا زوجها الهاج قنبو مالي مدفي كارتية أم تكون بنص الصبحاني للسوق عن العدالة. المراهيم الله يعافهم ويرحمهم بالجنة والأهل اللي وليم الصبر داخل الاستديو الساعة 7:53 نواصل من مكان التلفاز.

ويبودر إني يواصل البرنامج إكرام فرنسي في مدة عن 75 دقيقة. هذا ما كنت مكانة الفن الصنوي سنكريو وقدام الميكروفون هنسانية آدم محمد وهناك في طاولة المراقبة تيم تحت روجي. نصبوا على ألف خير، متابعة سئلة لباقي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمال نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين: رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتفقد مخزون الهيئة الوطنية للأمن الغذائي ويقف على حجم مخزون الحبوب والغلال والتأكد من جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل، خاصة في وقت تشهد فيه البلاد ندرة من حطول الأمطار الموسمية وازدياد المخاوف. النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية يستقبل بعثة من طلاب الدكتوراه بجامعة هارفارد الأمريكية قسم الدبلوماسية. الوفد يبحث آفاق التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأكاديمية المعنية في هذا المجال. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو قام بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي، حيث تأتي الزيارة في ظل بطء موسم الأمطار الذي شهده ندرة المياه وتراجع الإنتاج الزراعي. الزيارة تهدف إلى الوقوف على حجم المخزون والتأكد من جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل من المواد الغذائية. تفاصيل أكثر مع خالد موسى الحاج.
2: في ظل تراجع معدلات الأمطار وتزايد المخاوف بشأن انعكاساتها على الموسم الزراعي والأمن الغذائي، تتجه الدولة إلى التحرك مبكرا والوقوف ميدانيا على حجم مخزون الحبوب والغلال ومدى قدرتها على الاستجابة لأي احتياجات محتملة. وفي هذا الإطار قام مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة صباح اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي في أنجمينة، وذلك للوقوف عن قرب على مستوى مخزون الحبوب والغلال ومدى جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات قلة الأمطار. ولدى وصول مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي، كان في استقباله مسؤولون بالهيئة والذين رافقوه في جولة شملت مختلف المخازن، حيث اطلع على كميات الحبوب والغلال المخزنة بمختلف أنواعها واستمع إلى شروحات حول حجم المخزون ووضعه ومدى جاهزية الهيئة للتعامل مع الاحتياجات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
3: جينا هنا ده قسم نشيبة إندلا شنو فيه في مغازة هكذا هنا وفي مغازة هكذا نقارين في ولاية دول لعشان نقدروا السنة ده الشعب ده ما بحسوا بكلامنا مويلة، وسنة إن شاء الله ننتظر الناس بجان نسوك ما مش زمان نسو بالسيبانسيون، لكن ننتظر بجان بخانات الناس التابانين للشعب التشاري اللي ما بخاف شيء ما تلقى ما فيه كل شغل فينا عند الله ما شاء الله صار كل شغل خير، بس شغل حوالينا ما فيه. المهم ده أننا نشيل المسؤولية كنا أي زول يشيل المسؤولية عنه أكو ما كل يشيل المسؤولية عنه وناس الهادين كل يشيل المسؤولية عنه.
2: وتأتي زيارة في وقت تعمل فيه الحكومة على تقييم تداعيات قلة الأمطار من خلال لجنة وزارية مشتركة تجري تقييما ميدانيا في مختلف الولايات لتحديد احتياجات السكان واتخاذ التدابير المناسبة. وخلال الزيارة أكد مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا مشير جاد التجار إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار.
3: جاد دولة عندها رفيجي كثير، عندنا أكثر من 2 مليون رفيجي، وهذا بطل ما مشكلة أنا موية ده بعصر فوقنا زيادة. أنا نتوجه للكمرسان اليوم نصابه تقزاد مرقنا ده عشان الناس المساكين بقدروا يبوه. أنا كثير شو الله مش اللي سوينا قال نزلوا تاكس، لكن الكمرسان كان نزلنا تاكس كله مو مغاية ينقصوا تم هنا هو هنا وإن من حتى كي يزيدوا وإن يشلوا هم ده يدموا في مغازان ولا في بيتهم يا جو وقت الشيء حار نقسم عشان والله حرام ما كويس وعينا إن شاء الله أي زول إن شاء الله مش لا صغيرة نتابعه وقال لقينا نقربه ونشلو ونطلع شاب بلاش نطلع شاب شادي اللي ما يخاف شيء كل شيء في دين الله أنتنات توجيهات كاملة للحكومة.
2: هذا وتؤكد زيارة مشير تشاد محمد إدريس ديبي تنو إلى مخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أن مواجهة تداعيات قلة الأمطار تبدأ بالاستعداد المبكر وأن حماية الأمن الغذائي لا تقتصر على توفير المخزون فحسب بل تتطلب أيضا مراقبة الأسواق وتكامل جهود الدولة والمواطنين حتى تتجاوز البلاد هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من التأثير على حياة السكان.
1: في قبعة البرلمان استقبل النائب الأول للرئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار استقبل وفدا من طلبة الدكتوراه بجامعة هارفارد وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون والآفاق المشتركة بين الجامعة والجمعية الوطنية حول المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي. بكر محمد عبد السلام يوفيني بهذا التقرير.
4: في ظل انفتاح المؤسسة التشريعية على المؤسسات الأكاديمية والبحثية وسبل تطوير العمل في هذا الجانب، استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار بقصر الديمقراطية وفد رفيع المستوى من طلاب الدكتوراه بقسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة هارفارد لبحث آفاق التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية. وقد تناول الطرفان مختلف الموضوعات ذات الصلة بدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الخارجية لجمهورية تشاد ودعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل وقرب أفريقيا. وتركزت المحادثات حول تطوير الكوادر والدبلوماسية البرلمانية وتمكين الكوادر التشريعية من الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في العلاقات الدولية والتحليل السياسي إلى جانب تقديم الاستشارات الأكاديمية وصياغة أوراق السياسات العامة لدعم اللجان البرلمانية المختصة بالعلاقات الخارجية والسلم والأمن. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية خلال اللقاء على الأهمية البالغة التي توليها المؤسسة البرلمانية للشراكة مع المؤسسات التعليمية الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن بناء دبلوماسية تشادية قوية يتطلب الاستناد إلى معرفة أكاديمية متينة ورؤية واضحة. وعقب خروجه من اللقاء أكد المدير الأكاديمي ومدير مدارس الدكتوراه بجامعة هارفارد البروفيسور هوربو ديجيمبايجاك عن امتنان الوفد لهذا اللقاء وعلى استعداد الكلية الدبلوماسية لتوفير الخبرات الأكاديمية والبرامج التدريبية التي تخدم الدبلوماسية التشادية تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، مضيفا بأن اللقاء تناول أيضا موضوعات تتعلق بتبادل الخبرات في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وتوج اللقاء بتشكيل لجنة تواصل مشتركة لمتابعة المقترحات المطروحة وترجمتها إلى مذكرة تفاهم وبرامج عملية.
1: تفقد صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد تفقد مبنى الوزارة الذي هو قيد البناء وذلك بهدف الوقوف على المستوى الذي توصل إليه الآن نعمات حمد عبدالله وفيها المزيد من التفاصيل.
0: قام وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لوزارة الإعلام بالعاصمة عنجمينة وذلك للوقوف ميدانيا على سير العمل والتجهيزات النهائية تمهيدا لبدء العمل الرسمي من المقر، حيث كان في استقبال الوزير لدى وصوله الأمين العام للوزارة وعدد من الكوادر الفنية والإدارية. وخلال الجولة تفقد الوزير مختلف مكاتب الوزارة واطلع على مستوى التجهيزات التقنية والبنية التحتية.
5: كنتور كارلاج كله خلاص برسكو كملو وفي خلال أسبوعين وثلاثة أسابيع ده يجيبوا الأسانسير خدمة الكبير ده كله كمل هسا فضلوا في فينيسيون. وطبعا البروجي ده بدأ 2015 مادة الآن 10 سنة ماشي ولما جينا في الوزارة قلنا خليني كملوا البروجي هنا من السيارة كوميونيكاسيون عشان اليوم كادر هنا من السيارة كوميونيكاسيون الحكومة انتقرمهم ده كتير مئات الناس قاعدين اليوم قاعدين في كارتيه وقاعدين بكان يقودوا يخدموا فوق ما عندهم وقاعدين قاعدين يتاشي في أوناما وقاعدين في أتيبي وشيء ده شيء موصف لنا نينا ونكمله مينستر وخلي مينستر ده مينستر امبورتان خلي المينيستير ده يبقى عنده إمكانيات عنده مكان أديل ناس يخدموا فوقه في كونديشن أديل.
0: كما طالب الوزير بتسريع إجراءات الانتقال وتذليل كافة العقبات أمام الفرق الفنية، مشددا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء العمل من المبنى الجديد، مشيدا بمستوى الإنجاز ومؤكدا أن الانتقال إلى هذا المقر يمثل خطوة مهمة في تحديث العمل الإعلامي الحكومي ومواكبة التطور التقني. واختتم الوزير زيارته بلقاء مع العاملين حيث استمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم مؤكدا دعمه الكامل لهم من أجل إعلام قوي يعكس صورة جد.
1: شهدت أمس المحكمة القضائية مراسم أداء القسم لأعضاء المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا، كان ذلك بحضور رئيس المحكمة القضائية إلى جانب الوكيل الرابع لمدعي الجمهورية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن يرسم لنا مشهد المراسم الأداء القسم.
6: تجوه مناسبة تقديم أداء القسم لأعضاء المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد بصالة الاجتماعات وسط حضور من أعضاء المحكمة القضائية وأجانب من المدعوين الذين جاءوا خصيصا للمناسبة. في البداية تحدث الوكيل الرابع لمدعي الجمهورية بابكر الصالح أبونا ساردا في كلمته ضوابط ونظم اللوائح الداخلية لعمل المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد، حاثا إياهم ببذل الجهود من أجل المهمة التي وكلت إليهم. هذا وبعد قراءة قرار التعيين لأعضاء المنسقية وتقديم أداء القسم، أخذ ناصية الحديث رئيس المحكمة مصطفى عبد الرحمن مشجعا فيها أعضاء المنسقية الجدد على هذه المهمة، داعيا إياهم الإخلاص في أداء واجبهم ولعب دورهم في تعزيز عمل المنسقية وكذا معالجة جميع القضايا التي تكون عائقا في هذا المجال. للتذكير فإن أعضاء المنسقية الوطنية للشرطة الصحية الجدد الذين أدوا القسم عددهم 18 شخصا.
1: في المواضيع التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، تناول اليوم مصطفى بشارة محمد استعداد المدارس لاستقبال الطلاب الممتحنين في العام الدراسي 2026-2027، ورصد لنا مشهد الاستعدادات لبعض المؤسسات التعليمية. نتابع.
7: ركز الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس الولائي ومناديب الوزارات وشركاء التنمية وتنسيق مختلف التدخلات الرامية إلى دعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة. وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس المجلس الولائي لولاية والداي بالإنابة إلياس هارون مطر أن المجلس وشركاء التنمية يكمل بعضهم بعضا، داعيا
1: نأسف على هذا الخلل الفني. أطلق الأمين العام لإدارة الأراضي غندول فيكما أعمال موسم الحج 2027، كان ذلك مساء اليوم بوزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة إدريس دكني الدكير، والذي أعلن أن تكلفة حج هذا العام والتي بلغت 3,474,000 فرنك سيف. نختم نشرتنا إلى المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع، نتابع عدد جديد مع كاتبها عمر حسن ذهب حول موضوع خطر تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق الخارجية. نتابع.
8: في إطار الجهود الرامية إلى تأمين الإمدادات الغذائية داخل البلاد، تم اعتماد إجراءات تقضي بمنع تصدير عدد من الموارد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الذرة والدخن والأرز، وذلك على امتداد التراب الوطني. ويأتي هذا القرار في ظرف اقتصادي وغذائي حساس تسعى عبره الدولة إلى ضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية والحد من أي ارتفاع محتمل في أسعارها، خصوصا مع تزايد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات أو تداعيات مرتبطة بالموسم الزراعي في عدد من الولايات. ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يساهم الحد من خروج الحبوب إلى الأسواق الخارجية في الحفاظ على مستوى العرض داخل السوق الوطنية، بما يساعد على تكوين المخزونات الوطنية أو المحافظة عليها سواء كانت مخزونات عامة أو مدعومة. والهدف هنا واضح، تأمين الغذاء والمساهمة في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة. فكلما تراجعت كميات الحبوب التي تغادر البلاد ارتفعت إمكانية الحفاظ على الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي، وهو ما قد يخفف من ضغوط التضخم المرتبطة بأسعار المواد الغذائية. لكن ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من هذه الإجراءات؟ في مقدمة الآثار الإيجابية تأتي إمكانية تحسين توفر الحبوب في الأسواق المحلية والحد من الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية، كما يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في حماية المستهلكين خلال فترات الأزمات والحفاظ على المخزون الوطني باعتباره أحد عناصر الأمن الغذائي. ومع ذلك فإن نجاح مثل هذه الإجراءات لا يرتبط فقط بقرار المنع، وإنما بكيفية تطبيقه ومدته وآليات متابعته. فإذا كان الهدف هو تأمين الإمدادات الوطنية في مواجهة احتمال ضعف المحصول، فمن المهم أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة ومتناسبة مع هجم المخاطر، وأن تستند إلى مؤشرات واضحة وجدول زمني محدد ومعايير دقيقة لتقييم مدى الحاجة إلى استمرارها. كما أن فعالية القرار تقتضي توضيح آليات تطبيقه ميدانيا وتحديد الحالات التي يمكن أن تستفيد من الاستثناءات، إلى جانب مواكبة المتعاملين الاقتصاديين الذين قد يتأثر نشاطهم بهذه الإجراءات. وختاما، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية الأمن الغذائي الوطني واستقرار الأسعار وضمان مصالح المنتجين والفاعلين الاقتصاديين.
9: شكرا عمر حسن ذهب، معك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 46 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا، لمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتفقد مخزون الهيئة الوطنية للأمن الغذائي ويقف على حجم مخزون الحبوب والغلال، والتأكد من جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل، خاصة في وقت تشهد فيه البلاد ندرة من حصول الأمطار الموسمية وازدياد المخاوف. النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية يستقبل بعثة من طلاب الدكتوراه بجامعة هارفارد الأمريكية قسم الدبلوماسية. الوفد يبحث آفاق التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأكاديمية المعنية في هذا المجال. والأمين العام لإدارة الأراضي غندول فيكاما يطلق رسميا أعمال موسم الحج 2027، وقد بلغ تكلفة حج هذا العام 3,474,000 فرنك سيفا، حسب ما صرح به رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة الأمير إدريس توكني أديكير. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغوبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة يا جمالها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامة في مجتمعنا التشادي. وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بي منستير دي لا فام، ومن منستير دي لا فام كان أنا مشيت أونجي لكن قريب للريتريت.
0: أيوة شكرا سيدة، ممكن تعرفي نفسك؟
1: أنا فالمة محمد حسن مندور، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال اللي سبيه منستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عايشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا دا غني كلهم في أعداد والتقاليد السمها في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان دا كلمي لينا بعددنا زمان شنو شق السمع عندنا في مجتمع حقنا هنتشاد، وحصة هادر دا قديم نقوشي دا كلك ممكن تحجينا.
2: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتش، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربي مش الأمك، الهامات كل تقربي مش الأخوتك، الهامات تقربي مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كله تمشي تشوفي، ما شفتي له يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو سألت؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا، أقول أمشي فلان ودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال، لكن اليوم ده ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهمات بس تبقى لك أدو، الهما يبقى لك أدو، هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلو، زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتى أنت كنت تهجلين في عادتنا وتقاليدنا الجديد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد أليم انتي ركبتي أجل كله تدى تودي لي جاريكي سخيركي كم بالا برة ده وسخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير ياتو كله بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى أفخيرة بدوكة ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليم سخير انتي كاوليتا ده باكر ينفعلي متامة كله ما ينفعك انتي ويكي ناس كله بعدو تاكل أليم بيجي ما في بعد كله قاعدين بمهنة يعني أليم كان يعني أنا أخو اللي هو كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول أمشي صوفات ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان كالكويزو يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان جو الكجالو ده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وكت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشن يعني الأمان بيجي زيادة من الكويزات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا.
0: السيدة هاشي ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخيرك انت بلتلة بلتلة العشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بيسي شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم حسرة سخير ده كان تو شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لك كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشن وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا أقوي عديل يلا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وشتهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرشة ده لكن كان شعلة تربية هوانا ياتو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة خليها أخو أنا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء فلأما أما كان هجل وده يدمر ما نعرفه ما يعرف إيالنا هسه نما يعني جه في فترة كي سخير يقتل عما سخير يدق عما
2: السيدة زين زمان لوريك كلام واحد وقت الأنين دب وقتها أنين نمشي كل نجوا أبونا هو سامري ده وقاعد بيت ينادينا بخطينا في سالون هكا كلنا إيالنا أنين قريب شلونه كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مشي لا تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي ده امك رفقت لامك ده خالتك kullu tittaramu wunadi rasala ku du wen kullu amshu wen kullu amshu da ana bisa antuku fever yuri lena mishi shakhul mishi da man sai ala bana zaman shakhul mishi da saqili sa wa mishi da abanna zaman gai so abba ta sama lamam abu kan marag min fajr na ku gal mashi bi fatish ma baji ke ma baji ke ma baji baji 18h khalas sallu mukhruq ashu asakhir nam am baqul fajr kullu hu marag fat khallali inti al mara bas inti al mara bat tijahidi mam sakhir da bisai shunu kullu abba da din da tarbiya na ana iyalla ma gai shu lakin inti al abu da al am kullu tulum تكاتفوا تداول لإيالكم سخيلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخيلتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر اللي سخيرة وإنت المرأة كل اللي سخيرتا كان أبوها أول يا فادة أنت تخدتي اللي سخيرتا هجي لها فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورا ما سمي الناس بيشوفونا ما سمي خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لمام سخير ده كان من إلا فجر أقل لا خلاص ما لمام يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان انت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدوري جديد ما نصرته حسانين ما أكل قدين دخول أنا مدارس وكذا سخير كان مالقة ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقانه يشوفه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف عايش
1: سيدة زنزة نوريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأسوة ده سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكله شنو وته خير مش الكلام الابو ماشي يفتش فكان الام ذاته ما فيها سخير قاعد بهذا ولا بلا في شاري بشيفة شغل الاخوان الاخرين عندهم وكل بدور عشان دوم ما يفهم ظروف انا ما بقول هو مش شافا وبتان نقول شنو تربيه لاس شيء يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تيلي دول تليفون دول مو بشوفه ودور يميتي مش ده دوم الرفيق اللي هناك ان كون باران قوم عندهم زياده ابسولوما يدور مش انا رفيق عند ذا كان ساكن ساكسيم خلاص في ده هو كمان يفهم كيف كده كيف ظروف ما سوى أنا أبو أمم ما أبو ما أنا رفيق هناك ده تونك بالإيميتاشن يعني بدورة وكل مش لأن هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهم كيف أمم ما أبو ده إندوم ولا ما إندوم بس هذا كمان اللي سخير خلاص بتلي فاضل دور
2: نزيد الشيء كده السيد زمزم نقول كيف سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل أنت سخير بس تهجي له بس إيه في راس أنا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده عنينا يوم بحج لنا تقول تشيت تسمي كلام عن النادم الكبير بحج كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسا ده انت سخير ده كيف كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبلم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يحج لي ده خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة غلا على قولي ترى تقدر تهجي لي فلان شغل لما تسي سمع أبوي ما نسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد بكش لأبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسه عليهم أنجمينا أنجمينا بيجا كبير يدور توقيع الدل ناس يقوم توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يحجوا لي يالوم ده كان دقاء كان كبار كلا هاي يالات شغل ده ما تسو ده ما في يالانا ده ما في يالانا مش يلقى خلو يالا كل بسمه وسخير ده كان انت وريتا لا وكل بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخط في جنبك توصي وكي عليم وسيتي عم باكر وسيتي عليم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا
0: عندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخير يقول يوسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرض سب المهامل لسخيرات التشا وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكين عشان البنية توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين فردول شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أمه ما إلا الأم بس السخير ده دنيا أنا أليم ده السخير ذاته قابل شيء فشخل كتير وذاته قابل يفهم أليم ده يالد البارفو ده وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه تون هما شغل قابل شوف ده بجي لأمه قال لا تيد وصا وهي ما في مدى قول يعني هيك فيها قاعدة نقول الشيطان كي قال لها فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قاعد بوسيها اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجي لك ده كله يعني خدمة على الشيطان بس ما كي ما تشيل علم فاعل لسخيرة حلال وتشيل علم فاعل صوب عشان هو جا وصاك أمي ده شغل كده ما قاعد سيعديل ونما ناس قاعد هجو فوق خليه ده ما فسل قال لي تفهم هذا تقول هي ذاتك كيف يعني نقول ما انت يعني تربيه انت تربيه ما تقول كي كلام البلد ورا لا تفصل مش الام مش الدوله كيف يقدر يعني تربيه ادل يا لو
0: وكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لام ده يوصيه كلها ان كل ذات جلبش كلام ما يا تقبل ان قصبت فوق ما معروف الام ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان إنت تريقه يوسيه فوق كله ما مباشر كبسو بس يواجه مش النار مو كبر منا ولا كي ممكن
1: حتى
0: ممكن تزيد لنا
2: وصي أنا أم ده إنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير وسخير كله كان جارك أم بيش قال ده مش إلا مش إلا خليه ولا أم مش إلا مش إلا بنفس بارد ده الأم ما تابه الأم ما تابه ما لكن سخير كله أكون هو جارة بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألمة وصبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافه امك ايه في تنسيون ده يمشي لأخوته انا اخوته قايدة خالته قايدة اما قايد فاران هنا القريب كده قايد يمشي لأ انا لا جي لوكو يا جماعة شغل ده مشي لا مشي لا ندور توصلي ابينا شغل ده انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها لن يدور التحجل لي فوق الشيء ده عندك نادم البكور بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلتها ما دمها خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يقيرا في البنس كي ما تشيل على المعامل تسبله وسخيرك انت بولدته قلبها قمة بس أبطره يا الواردة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواردين ده هم نقوله كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في لنا سيدة
1: نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابتها كلام أنا أول يمشي يلقى
0: خريطة
1: بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جينا في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لازاتي كي ما وصفهم كي نادي مشل ده نادي كبير كبير مني ولا ده في كل كلامنا ماشي من أول كي يلده ما وصفهم كي خليه إلى رجل فامية نام كي وكان كان شغل بيجي كل يبدور نادمون ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان دي قايت وصية سماه وطن خوزاتك يقول الأزنفاء يميد ليقرام السخير ما بيشيف أنا شغل الناس كبار قايت بسو بس قايت وكل بسي يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأما قدام ناس وخلاص يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيين غير الأدي اللي بيجي معافي
3: عائشة ما عايش تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة والزور بعرف قبيلة أنا الزور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي الشجرة الظليلة بلدنا التالي لكن اليوم المجتمع التالي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة التالي وعلمنا الواحد اللي بربطنا تفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجالها التعايش السلمي
2: شكرا انا نقول علمك الهجيتي سالتيني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي ككل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السيدست كل نلوم نلوم وراء على نناقشه انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندوره انت كان قايد ما ندوره ما تسي شيري دربنا خلاص نشوري دربنا إيالا كان انديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزو يقبلوا بي همان أبين الكبار بيين توكي وسيا نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا اندين عمهانا أنا سيديس لي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما اندينا كي فرقة كي دي فلاني من كي ودي فلاني من كي حسا حاليا دا بس دا بس جلينا في أنجمينا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفيرانس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كنا بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبوما عويندا ما عرف أغاننا تربية حلو ما مشي تربية ناسا ولا عندي كها فلانة دي قالت لي كي فلانة دي ورني كي فلانة دي أيرني كي فلانة دي سوق تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كنا خلي شو لتربية لانا أنا زمان ده تنتينا أسمى كلامها سي تقوم بمين إكوال لتجو في بيتنا أكود كواري تجو تاكلو تغيولو تعرفو كي دول كلو كساو مين بكان مشيل دول يالا فلان دول يالا فلان يوم واي دواس كل ما عندنا كنا من كبرنا ومالا هسا يلا هسا مالا ما نشول كان قلت لي دي كانتين دقال كي شنو اللماكو كان دا كان قلت لي تونتونا كي شنو اللماكو ما سهي ما سهي خليه قبول التربية لانا الأول أول دا والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرانا بشنانا ونروق برجلنا ما مشي هسه
3: كلامي السؤال موجه لمكرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حنجات واليوم دا يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة حاجة كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفة في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الرئيسو السوسيو ده سوى مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات صحي دعوس وكله الأهل بلوم بالصالحون دي أخوتك ودي بيتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسمي إيب ألو شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في بنات أنا كاد ده ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوق يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واحد ما بينقال فشنو وصير إتك امرأة وإنسان مثقفة رسالة كيف مساج تنتهي بنات دول
1: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كل شيء أنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كل خلاص ما بيدخل في دين كل ما هرم تخلي ما يخلو تقلب يعني أنت كمان عندك ابدا إيمان وعندك شنو كنت دور جسي تفكر شرفنا أما وأبو وأهله كله أنت علم تمر في السوسيوت هدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسيرين ده إمباكت في فهمي أنا كله تقول خليه يفكر أنت ما مرقنا قرشاتر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كله سوء البناء هناك دي كله سوء أنا كله نسي لا تخليه يفكر انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطة إيه شغل لك السيطة ده ظنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصر يالنا ده كتير ما يلقوا شاننا كثير خايبين من البيت يعني يالنا ده يسوشنوا في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يلقى يالا كله ناموا فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلا مرق المشل يعني ما عندنا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلا يالا بإيميتي شغل كي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه ينتلكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجوا معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش عرفوهم في قدام ناسكم
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالوا ده تقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق الخلقان أنا زمان لهنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 ده السوق ذاته بالسدو تلقي الواحد طول الوقت قايم من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل التاجي خلى لي القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني البوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي عمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر، ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو، ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو. مرات يمكن صغيرة عمرها 8-9 سنة ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا الدروب. رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا أديهم ذاك رأيك فوق شنو
2: أتكلم كل هجيتي ده في دربة. شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشي خدمة شغل أنا ميري ده تهر ده تجيبت جيبت يا جميل الكل خده خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسيالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقول وخلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعالوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرب تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرة قبل فجرة بطن ما تشيفيلي تزويتر قال أنا مش خدمي بو خدمي له ساعة ثلاثة لا أنتوكو إير نبوز كترزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخذ عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا أتو ما دا في لان دا ما شوية عندك تشيف الإيال أما هسر ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما لمم كمورو قومي فجر لما نجيتر وده إيالا كي كم ما يمشوا يتلفوا إيال وارين دهابة أشارة تنين أشارة ثلاثة يشربوا دروك أشارة ثلاثة أشارة تنين يشربوا فيزا لم ده أباتهم ما قا يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده كل ما بجينا إيال ده وأنا نسأل هسا أباتنا إيال ده خليه يقبلوا كتور زرة خليه يقبلوا يجوا خدوا ما إيالهم يهجوا ما إيالهم ده إيال ده ذاتك يفون شانجي أما لكن إيال بتخلوهم كيف في دين أبين ده ما يبقى هسا ده أنا نسأل للرجال خلي يقبلوا يكلجوا وقت شعره يجي يقعدوا ما يالو يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا اباتهم جاي يجوا بيت ده يبقى لهم شيء اخر اما سخر تخلي في دين مرض تربيه ما
0: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الاعداد والتقاليد السامه في المجتمع التشادي هسه نجي في مشكله هنا الزواج هنا الزمان وما هنا حصل عنده اختلاف مره فرق شنو هسه هجي ممكن تهجي لنا زمان ده زواجك كيف حصل بك شنو
2: اخيري زمان ده اخيري بيراح متا ببركتا كان البني فتو لا لا هلا كل يجب هوقوا خلاص بهابسوكي هابسوكي خلاص البني تقعد بهابسوكي بجيب شلو بودو بيتا هلا باكمبانيه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختمه شعرك ودوكي ام باكر مسكرو يلومو ناسك هلو لكن حسره البني بي خلاص وفاتي هن خلاص بقولوا راجع يشيل عيب شو قلت القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي فيه لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد ده يقبله مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ويديك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دول ده
0: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البنات بيقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهدنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده بني ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرات ده مين شهر أصل بس يفرتقوا مرات ده في فاتي بس بني ما يودوه بيتاك يفرتقوا
2: السيدة زمزم هو تيلا شغل الفوق ده تعرفيوها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي ها وهلين ده يختموا لك القرآن يشوفك وتكي في أوتيل تعرفي مسيب القاي في أوتيل ده ما تعرفي شغل في أوتيل سي خلا مشيت لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أمك ختموا لك شعروك ودوك بيك قعدت في سريرك أهلك هوقوك أماك سوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدت را كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجلك را كان يدوي وديك بين كله منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولك ودوك أقول ده ولا أنا رفعتك قدراني
0: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
3: السيدة فالمتا من هو الكمبارتما السمح حنانا لنا الكاديالة الأروس زمان ما بتحنينا ولا بتدبكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
0: اليوم ما دخلت
3: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبهم البيت من الصباح جارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد ديلك زول واحد هو مجموعة الناس ولمو بعد دلوكي ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت تيجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده الإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشوفي انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوا للطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي مش قد ودين في النقرة بس الآن يعني يقولوا مش الصالون جاد مش الفندق ولا مش الشهر الأكثر خارجهم جاي طلب واجي شهر طلب واجي
1: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصلا بنانا بنانا ده والله سيدي عليهم مقرنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين إلا كلام الرفقانة بجوبة بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتر كله كي خلبطه الزمان بنية بجيب لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلال أما دول بخبروا لي أنا دا كل بنية دا جيب كريب الراس بعد دا كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين دا مال ولا عشان لين خلاص يمتو مالي وكي دا غران أنا البنية كل بصو أنكت بشوف راجل كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول دا با يمتو ريبوس أيه خلاص انتينك بطال سيفاتي يوم جو جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني دسين هني يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين ما ده هنة بوجو بدقو في بكان على السوشيال بيجانجا دول وش البلي إيجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهمنوه ده كله عندنا أعداد كي يعني يكفوا أعداد وشنو قال يدرس للبنية ده بنية ده أنا أقول أهل الراجل ما بلقو بشوف أم كل رجلي أنا كيف بس أهلها يمشوا كيف بقلب تلصق كله أعداد كيبس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها نشيلين هم شيلين ده بنية في بيت ذاته سوى ختموا القرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراجيل ختموا القرآن شولوا بنية بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجوا بصوت دسين مصفات هلا بنية بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا أعداد يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليزات لما بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب أمر يوم دي هنا را ونقول يجو سول سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادين أنا عادين أنت بيت تقول دا قد لا فايكي ويجو يا هنونك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما أصلا قلت لا أنا كنا أصغر يا جماعة خلو هذا الرشية كير بعدين دخلوا لهم
4: يقول حتى المشك
1: يتا المشك
4: مشتم رستا في سعلو هربين ما يدورو بس زمان إلا تسمي ليك مرة
1: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
4: وغلاو ما تحجي عشان
1: دلقى حجي غورو ما هلاو دلت إلا ما نادي يعني قال غورو ده بالراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاوة تسوري كير وما تحجي نما المشد يكمل وهن لذات إلا مرة صبر في بيتها
4: يوم ما